0: إعادة السيطرة على المضيق الاستراتيجي. هذا وأكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. من إسلام أباد فؤاد أحمد.
1: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
0: أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلق بالغ إزاء المعايير الديمقراطية في تركيا، محذرا من أن التضييق على الحقوق يقوض أكثر مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد مارتا كوس اليوم خلال زيارة رسمية لتركيا إن القمع الذي يستهدف أوساط مجتمع الميم والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام في البلاد يبعد أنقرة عن هدفها ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قلق آخر للأمم المتحدة في جهة أخرى إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح، فيما تعرض تعامل الشرطة مع الاحتجاجات لانتقادات حادة جدا. نهاية النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها فايزة مصطفى. إلى أن نلتقي، دمتم بألف خير.
2: In Sydney, if you're travelling in Rockdale, watch out for a two-car crash on the Princes Highway at Bay Street, all directions affected. Wilton, a two-car crash is closing Picton Road between Almond Street and M1 at Mount Ousley Road. In Melbourne, in Craigburn, there's a crash on Mickleham Road, northbound at Craigham Road. Melbourne Marathon is also closing several roads around the MCG up until 11:30 a.m. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Amna Yang with the latest traffic from Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: اليوم بتوصل درجات الحرارة بسيدني ل 33 درجة على الصعيد ميلبورن 22. العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد، وبدي لكم كمان نهاركم سعيد وبون ويكند. من جولتنا الغنائية وعبر أثير راديو 2ME منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: عم تسأل أنت وينك؟ عدوا إمي وحياة.

0: here.
1: If it's a hit, it's here.
0: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
1: Listen to the killer classics.
4: Introducing
1: all weekend on 2ME.

أني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي.

0: الصراحة ونتابع أنتو برفتي ذات 2ME. نهاركم سعيد وبون ويكند.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
4: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. من باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان، تتصاعد التوترات الأمنية وتتسع دائرة المواجهة وسط استهدافات وتحذيرات من تداعيات إقليمية متزايدة، فيما يبقى ملف حزب الله في صلب المشهد، لا سيما فيما يتعلق بمصادر تمويله ووصول الأموال إليه، وهو ما يتناوله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في حديث خاص مع الـ LBCI.
1: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you for joining us today on LBCI. Let me start the interview with a recent report by Reuters entitled Lebanon's Hezbollah Gets $200 million from Iran to help displaced. I read your response, Tommy, but first, could you clarify on what basis the State Department concluded that this report was inaccurate?
2: Because the money does not exist. That's the basis. I mean, here's the context we're talking about here. We're talking about Hezbollah, which has brought the Lebanese people into conflict at the behest of Tehran. And now we see the Iranian regime's finances being strangled by Operation Economic Outcast. We're seeing a campaign from the United States to sever the financial lifelines the Iranian regime has. And that fundamentally, on top of all of this, even if this money did exist, it wouldn't be nearly enough to compensate for the billions of dollars of damage that Hezbollah has caused by bringing the Lebanese people into conflict.
1: How was Iran able to transfer these funds to Hezbollah despite the economic blockade imposed on Tehran by the United States?
2: Well, that's the point. The money doesn't exist. Certainly, the money couldn't be transferred through the port because Hezbollah is responsible for the port being blown up. I mean, this is a ridiculous anonymous sources that are floating this. The money does not exist.
1: Even fundamentally, Iran or Turkey?
2: There is no path for them to have this money. This money does not exist. Not only does the regime not have the money, but the regime, even if the money did exist hypothetically, would be unable to deliver it. Fundamentally, the most important context of this is that contrast. The fact that we are supporting the legitimate Lebanese government's work to rebuild the South, and we are in conversations right now talking about billions of dollars that is going to aid in the reconstruction of the South, working with our partners in the Gulf and in Europe. That's the prosperity and peace that is before us.
1: Could you give us, please, more details on this? Please, could you give us more details on this part?
2: Well, we're in conversations right now. Of course, it was announced in the trilateral framework. This is in large part contingent on the ability to see Hezbollah be disarmed. And that's why I keep on going back to the fact that if Hezbollah wanted to see this reconstruction happen, they would stop impeding the legitimate Lebanese government's ability to see the reconstruction of the South. Hezbollah would disarm. So we are in communications, as we mentioned when we announced the trilateral framework, with our partners in the Gulf and in Europe. Again, talking about billions of dollars as a possibility here, taking concrete steps to see that happen in order to aid in the reconstruction here as part of this trilateral framework.
1: Tommy, is the United States considering imposing sanctions on those involved in transferring these funds?
2: Well, I think, again, the context here is important. We already see a massive sanctions regime in terms of Operation Economic Outcast. That's part of the reason why we know that the money doesn't exist. We see an Iranian regime whose currency is in free fall, who has their financial lifelines being severed. That is what we see in terms of the Operation Economic Outcast, the maximum pressure campaign we've seen from the United States.
1: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you again for joining us on LBCI.
2: Thanks for having me on. Thank you.
0: ومن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة جان أرنو القادم من إيران، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءات الأخير في طهران وفي دول أخرى. لقاء عون أرنو تطرق أيضا إلى الأوضاع في الجنوب وفي دول الخليج، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهته أن الاستقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
3: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
0: وفي تطور ميداني لافت هو الأول من نوعه يشهده البقاع منذ توقيع اتفاق الإطار، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة. وشهدت مدينة الهرمل ومحيطها بعد ذلك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي المسير. هذا التطور يأتي في ظل تحشيد إسرائيلي داخلي للتصعيد على كافة الجبهات، في ظل حماوة انتخابية تستخدم فيها أسلحة كثيرة.
4: غدات محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوه فيها عن استعدادات يقوم بها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران في خلال الأسابيع 3 المقبلة، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ.
5: بعد سلسلة محادثات أمنية وعسكرية وسياسية يمكن القول إننا أمام حالة دراماتيكية في إسرائيل. هناك تقديرات بأن الجبهة الإيرانية ستشتعل من جديد، وهذا انطباع تكون في أعقاب تصريحات ترامب وبعد المحادثات مع جهات أمريكية مسؤولة. الجيش في حالة جهوزية والكل ينتظر ما ستحسمه الأيام المقبلة.
4: إعلان يأتي في ظل مأزق سياسي وقانوني يعيشه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات أدلى بها سكرتيره العسكري السابق أبيجيل الذي كشف عن إخفاقات خطيرة لنتنياهو في 7 أكتوبر، حين كان المسؤول الإسرائيلي الأول الذي تبلغ بهجوم حماس عند 6:29 صباحا ولم يبالي. الأخطر فيما كشفه جيل تزوير محاضر الاتصالات بينه وبين نتنياهو في ذلك اليوم، ما دفع خصوم نتنياهو لمطالبة الشرطة بإجراء تحقيق جنائي سريع في الوقائع. وفيما يتحدث المقربون من نتنياهو عن تآمر بين جيل والمعارضة، روج هؤلاء لنظرية الوضع الأمني الخطير الذي يتهدد إسرائيل ولمواصلة توجيه الضربات لأعدائها من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا.
6: وصلت إلى رئيس الحكومة وسلمته رسالة شخصية موجهة إليه من رئيس الأركان، ومن ثم أجريت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأحمر مع رئيس جهاز الشباك حول الإخفاق الكبير في المنظومة الأمنية. السبب من أكتوبر هو إخفاق هائل لجميع المنظومات في مكتب رئيس الحكومة، ينشغلون بالفعل بتغيير المحاضر. أنا أتحدث عن وجود أكاذيب وتزوير وأنصاف حقائق وأمور تقال اليوم لا تعكس ما كنت شاهدا عليه.
4: تحشيد معسكر نتنياهو لخيار التصعيد توازيه مخاوف من أن يؤدي حديث أبيجيل إلى تراجع شعبية نتنياهو الذي نجح في تحسينها في الأيام الماضية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: الدولة التي لا تملك إمكانات مالية لمعالجة أزمة الكهرباء يبدو أنها حسمت أمرها في إيكال هذا الموضوع للقطاع الخاص، ولكن المسألة ليست بهذه السهولة، إذ أن شيطان الكهرباء يكمن في التفاصيل. من وزير لوزير ومن حكومة لحكومة، الخطط تغيرت ولكن الوعود.
1: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
2: The office is closed for lunch. Lunch break.
3: What we gonna do right here is go back.
4: Nothing.
3: Way back. Back into time.

بدأنا بمشوارنا لفترة الظهيرة ومستمرين لغاية الساعة 6 المساء. بتمنى نقضي نحن وياكم وقت حلو. ومع تسكيرنا لحالة الطقس ببداية مشوارنا اليوم، طقس سيدني رح يكون طقس حار، درجات الحرارة 31، أما بملبن درجات الحرارة بتوصل ل 22 درجة. مع السوبر ستار راغب عليمي وغنية لو دارت الأيام، نكمل نحن وياكم سوا المشوار مع أجمل المحطات الفنية.

تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية، بتمنى أن نقضي نحن وياكم وقت حلو مسلي ومفيد مع الأخبار والمعلومات اللي عم ننقلها عبر هوا تؤمية. من أي مكان عم بتابعونا، كنتوا عبر كافة الولايات الأسترالية أو من أي مكان من حول العالم على tuamie.com.au. بدي ذكر المستمعين إذا كنتوا بأشغالكم عم تتنقلوا على الطرقات أو مسافرين، نزلوا تؤمية أبليكيشن لتستمعوا لبرامجنا، لتستمعوا للأخبار، للتغطية الإخبارية، شو الجديد من الأخبار والأحداث اللي عم نتبعها بالساعة وبالدقيقة حتى عبر تؤمية. وين بيكون الخبر تؤمية بتلاح وبتكون موجودة لنقله لمستمعيها بشكل سريع من خلال تنزيلكم على هواتفكم على الموبايل تؤمية أستراليا أبليكيشن أو تؤمية جولد، لحتى تكون تؤمية رفقتكم الدايمي وبتستمعوا لبرامجنا بتقنية صوت عالية الجودة. رح نكون نحن وياكم مع الأخبار، إن كان أخبار فنية، إن كان أخبار سياسية، إن كان أخبار التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وأهم كمان ما ورد بأخبار اليوم، بالإضافة لأهم المحطات اللي مرقت ببحر الأسبوع. بنرجع منضوي عليها مع تحليل وكيف كانت أصداء يمكن بعض المواقف، بعض القرارات اللي اتخذتها إن كانت حكومة ألبانيزي أو على صعيد منطقة الشرق الأوسط. اليوم هل رح يكون في حرب جديدة على إيران قبل الانتخابات النصفية أو بعدها؟ يعني هيدا تناقض اليوم اللي عم بيصير للحقيقة بالمواقف محير العالم، مثل كأنه صرنا يعني دخلنا بمرحلة تاكي جمود، ما عارفين العالم كله، ما بقى عارف وين رايحين وبأي اتجاه، لا تصعيد ولا يعني كمان هدوء أو سليم، لأن الوضع على هيدا النحو أكيد هيدا الشيء بتحس قاتل للنفسية، وبنفس الوقت في كتار يلي يمكن عم بيتحضروا لمشروع معين مش عارفين الوضع كيف رايح وبأي اتجاه. نظرة والتحليل المحللين واللي بيتابعوا والقارئين السياسيين، رح نتابع كمان اليوم نظرتهم لما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا، متابعين نحن وياكم مع فاصل، من بعدها رح نتوقف عند غنية ناسي عجرم الجديدة سلموا لي عليه، بنسمعها نحن وياكم، وكمان غنية لوائل جسر.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. Rolling out the killer classics all weekend. What I want to know is what's going to happen next. This is 2ME.

قدي عم نتعذب لحتى تلاقي لك هيك شي خبر حلو، شي خبر مفرح بظل هالأخبار المأساوية اللي عم نتبعها، وأخبار الاقتصاد والأزمة الاقتصادية والحرب اليوم، فبتلاقي في صعوبة أنك تلاقي خبر حلو يفرحك. ولكن لقيت خبر الحمد لله، خبر حلو اليوم. لبنان يطلق أول قطار كهربائي بارا ترين. دعيت مبارح وزارة الأشغال والنقل وسائل الإعلام والصحفيين والمصورين لحتى يغطوا حفل إطلاق بارا ترين، أول قطار كهربائي بلبنان. كان برعاية وحضور وزير الأشغال والنقل فايز رسامني، وبتنظيم من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة. انطلق القطار على مسار سكة الحديد القديمة بالبربارة، وكان تخللوا حفل يعني هذا عملية إطلاق بارا ترين. فأدي كانت من فترة كانت يعني هيك القطارات عنا بلبنان وسكك الحديد كانت هيك يمكن ياخدوها على سبيل السخرية، لأنه في كتار كانوا من موظفين سكك الحديد يلي كانوا بعدهم ما كانت تشتغل سكك الحديد وضلوا يقبضوا أجورهم. ولكن اليوم منقول أنه يكون أفضل من ألا يكون، وممكن كمان تخفف على كاهل المواطن. اليوم أول قطار كهربائي بارا ترين اللي انطلق مبارح بلبنان بمنطقة البربرة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 AM.

أعصاب وثلاجة لشيرين. ونحن هون ظاهر أنه كتير بأستراليا أعصابنا ثلاجة، ظاهر أنه مع هالأزمات اللي عم تلاحق المواطن الأسترالي خاصة بمعيشته، بالغلاء الحاصل عندنا هون، بالوضع الاقتصادي، بارتفاع أسعار الفوائد، إنما كمان بلبنان ما بعرف قدي المواطن اللبناني رح يتحمل، ورح تضل أعصاب وثلاجة مثل ما رح نسمع الغنية شيرين، لأنه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أطلق الإنذار الأخير قبل الانهيار الأخير للاقتصاد اللبناني، وبيقول ما بملك أي خبرية حلوة. بعدنا ما تهنينا بخبرية القطار الكهربائي، بيقوم محمد شقير اللي أطلق هيدا التحذير، واللي بيقول عم نشهد تراجع وانكماش وفاتورة المازوت اللي ارتفعت بنسبة 100%، وإذا انهار الاقتصاد ما رح يبقى لا عامل ولا دولة، وبطلق صرخة لرحمة القطاع. هيدا طبعا اللي كان من قبل الوزير محمد شقير اللي أطلق هذه الصرخة، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. رح نتابع نحن وياكم راديو توامي أستراليا على 1638 AM. أعصاب وثلاجة ناس بهالغنية هلأ.

0: الأحد الماضي دخلت أستراليا بتوقيت الصيفي، وأنا يعني بشغلنا هيك دايما بننطر هيدي الفترة لأنه بتتسهل علينا كمان المقابلات بشكل أفضل حسب يعني كمان التوقيت بين أستراليا وما بين لبنان. فبقوا كل السنة عم بيقولوا أنه رح يخلوا لبنان بالتوقيت الصيفي، ما رح يغيروا. ما بعرف شو اللي صار باللحظات الأخيرة، مجلس الوزراء لأصدر مذكرة لتأخير الساعة اعتبارا من منتصف الليل 24-25 تشرين الأول. فأذن مجلس الوزراء لأصدر مذكرة لتأخير الساعة اعتبارا من منتصف ليل 24-25 تشرين الأول. هذا طبعا آخر المعلومات من بعد ما قالوا لنا كل السنة أنه رح يبقى التوقيت يمشوا على توقيت الصيفي، ولكن الظاهر أنه أكيد هذا بالنسبة لشركات الطيران ما رح يكون مناسب ولا للطلاب يعني. فما بعرف ليش عم يتلهوا بأمور يعني منه بحاجة لألا المواطن. المواطن بحاجة لكتير من الأمور اللي بتتعلق بحياته اليومية. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تو امي أستراليا على 1638 AM. اليوم كمان دعيت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها بالسعودية لتوخي اليقظة المشددة، فرضت على موظفي الحكومة الأمريكية الحصول على تصريح خاص قبل استخدام كمان المطار. أعلنت القوات المسلحة اليمنية كانت تتابع للحكومة المعترف فيها دوليا تنفيذ 1729 عملية عسكرية ضمن عملية فجر اليمن، لأن اليوم التصعيد الموجود اللي كمان دعية الحكومة الأسترالية إلى توخي الحذر لكل الموجودين بمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا كانت أعلنت كمان محاذير من مغبة السفر إلى المناطق اللي عم بيكون فيها صراعات، إن كان السعودية إن كان اليمن إن كان إسرائيل إن كان دول المحيطة مثل لبنان سوريا. فاليوم إذا ما عندكم مشوار اضطراري لأنه بأي لحظة ممكن تندلع حرب شرسة ويكون في صعوبة للعودة، رغم أنه بعد في تضارب المعلومات إذا رح يكون في حرب أو ما رح يكون في حرب. اليوم أكسيوس اللي ذكرت أنه البنتاغون عم تتجهز، واللي أعلنت أنه واللي دعيت إلى تجهيز القوات العسكرية لشن حرب على إيران وتوجيه ضربات لإيران، ولكن بعد ما مرقت 24 ساعة إلى أنه الرئيس الأمريكي بيقول أنه ما رح يكون في ضربة بالوقت الحالي قبل الانتخابات النصفية. وإذا إذا حدا بيفهم على الرئيس الأمريكي شو بده فيخبرنا. رح نروح نحن وياكم مستمعين عبر تؤمية أستراليا مع استراحة قصيرة ومن تابع مشوارنا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: 1638 ايام راديو تويمي أستراليا من أي مكان عم بتابعونا وعم بترافقوا برامجنا. رح ننتقل فورا لنتابع آخر أخبار الساعة عبر تويمي أستراليا، التغطية الإخبارية على صعيد العالم، أهم الأخبار اللي دايما بتابعوها من هون من راديو تويمي. خليكم معنا استراحة قصيرة ومننتقل لنكون مع جولة أخبار الساعة واحدة لفترة الظهيرة. تمنياتي لكم دايما بأوقات مريحة وحلوة وهادية عبر تويمي أستراليا. منتابع نحن وياكم آخر المستجدات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا موقع vic.gov.au/kinder.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن
5: ABC News. Jessica Hinchliffe with the top stories. A judge in Mexico has found three men guilty of aggravated homicide following the deaths of two Perth brothers. Jake and Callum Robinson and their American friend Carter Road were killed during a surfing trip in Mexico's Baja California region in April 2024. The brothers' parents, Deborah and Martin Robinson, travelled from Western Australia and were in court for the verdict. Ms. Robinson says she hopes the convictions will stop the three men from inflicting the same pain on any other families in Mexico. One Nation leader Pauline Hanson has used a speech at a Conservative conference to accuse politicians of putting their careers ahead of struggling Australians. Addressing delegates at CPAC in Brisbane, Ms. Hanson vowed to fight for a country people can be proud to call home. She says the nation's MPs are more focused on protecting their jobs than serving the public. And the UN High Commissioner for Human Rights has described the US sanctions on the International Criminal Court as unacceptable. The Trump administration's move sanctions the court itself and is intending to collapse its ability to operate financially. It also came just hours after former ICC judge Navi Pillai was awarded this year's Nobel Peace Prize. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: Amy.

0: النائب العام في الإمارات يكشف أن التحقيقات أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة فلاي دبي في مخطط إرهابي وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون. السعودية تنفذ عملية عسكرية واسعة على مواقع الحوثيين في اليمن، والقوات الحكومية تعلن سيطرتها على باب المندب وجزيرة ميون. ترامب يؤكد أن المواجهة مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، ويقول أن طهران فقدت قواتها البحرية والجوية ومنظوماتها الدفاعية. أهلا بكم. أعلن النائب العام في دولة الإمارات حمد سيف الشامسي مستجدات التحقيق في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، حيث كشفت التحقيقات عن شروع مساعد قائد الطائرة وهو عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا، وأنه كان يريد استخدام الطائرة في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. وأوضح النائب العام أن التحقيقات بيّنت أن بوادر توجه مساعد قائد الطائرة نحو التطرف بدأت عام 2017 خلال دراسته في أستراليا، وأنه تبنى أفكارا تحرض على العنف مستلهما هجمات 11 من سبتمبر. كما أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، وعقب التحاقه بشركة فلاي دبي طلب المتهم العمل على رحلات تل أبيب. وأشار النائب العام بدولة الإمارات إلى أن التحقيقات شملت فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة فلاي دبي وتبين استيفاؤه لمتطلبات توظيف. وأكد النائب العام بدولة الإمارات أن مساعد قائد الطائرة قال إنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل التحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى للمتهم. أعلنت السعودية تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن. وأضاف البيان السعودي أن القوات تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للحوثيين. وأكدت السعودية تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. أفادت وكالة الأنباء الألبانية نقلا عن مصدر يمني أن القوات الحكومية سيطرت على باب المندب وجزيرة ميون. أوضح المصدر أن قوات العمالقة الجنوبية سيطرت على معسكر العرضي ونقاط لخفر السواحل وسلسلة جبال مطلة على منطقة باب المندب. وكانت مصادر عسكرية يمنية أكدت لسكاي نيوز عربية أن قوات العمالقة الجنوبية أحرزت تقدما ميدانيا في منطقة باب المندب الساحلية. وأكدت المصادر أن الشبكات تدور حاليا في المنطقة بين الطرفين. كذلك أعلن رئيس مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي أن القوات الجنوبية استعادت سيطرتها على حدود الجنوب في المضاربة وباب المندب وجزيرة ميون. وقال الزبيدي إن شعب الجنوب لن يقبل تحت أي ظرف أن تسرق انتصارات قواته المسلحة تحت شعارات لا تعبر عن واقع الجنوب وشعبه، مؤكدا على ذلك بالقول إن الشعب في الجنوب دفع فاتورة باهظة من دماء أبنائه ثمنا لحريته وسيادته على أرضه. كما أعلن عن مقتل قائد قوات الطوارئ في أمن الضالع قائد لواء 16 عمالقة خلال المواجهات مع الحوثيين. قالت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن القوات الحكومية طردت الحوثيين مركز مديرية المسراخ في محافظة تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت أن مقاتلين من الجماعة تمكنوا من السيطرة على كامل مديرية جبل الحبشي في تعز بعد أيام من المواجهات مع القوات الحكومية. في المقابل نفت مصادر حكومية تمكن الحوثيين إكمال السيطرة على المديرية بالكامل، وأكدت أن القوات الحكومية تتصدى الهجمات الحوثية في نجد قسيم وقرية نازل لمنع تقدمهم نحو منطقة الضباب. أكدت وزارة الخارجية الباكستانية انتشار قوات باكستانية في السعودية شديدة على أن مهمتهم دفاعية حصرا. وسبق أن وقعت باكستان اتفاقية ثلاثية للدفاع المشترك مع السعودية وتركيا تحت اسم حلف مكة. وأضافت الخارجية الباكستانية أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في السعودية لن يعبروا الحدود لمهاجمة الحوثيين. أدان دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، والتي تسببت في وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وعربت دولة الإمارات عن خالص تعزيها ومواساتها إلى أسر الضحايا وذويهم وإلى السعودية وشعبها، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأزمة الإيرانية ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب أن إيران تعرضت لخسائر عسكرية فادحة.
1: الأمر سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. إيران لم يتبقى لها قوات بحرية ولا جيوش ولا قوات جوية أو منظومات دفاعية. بالأمس عبر من مضيق هرمز كميات من النفط بنحو 28 مليون برميل. أظن أننا مكننا من عبور كميات أكثر من أي وقت مضى، وقد فرضنا حصارا لا أحد ينفذ منه.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة وصفها بالناجحة جدا على تجهيز ملايين الأطنان من وقود الديزل وضخها الأسواق الأمريكية والعالمية على دفعات. وأضاف ترامب أن ذلك سيخفض من أسعار الوقود بشكل قياسي. تأتي الخطوة الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة الإيرانية واقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: أعتقد أنكم سمعتم عن صفقة النفط مع روسيا. إنها صفقة كبيرة، إذ ستتدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا. أود أن أشكر الرئيس بوتين، فنحن سنتلقى كميات ضخمة من النفط وتحديدا الديزل، وهو ما نريده بالضبط. وأقول لزيلينسكي، نعم نحن شريك قوي والعالم بحاجة إلى النفط الآن، وهذا هو الديزل الذي نحتاجه، لذا نحن سعداء للغاية بالحصول عليه.
0: في المقابل انتقد الديمقراطيون في الكونغرس بشدة اتفاق الديزل الروسي بين رئيسين ترامب وبوتين، ووصفوه بالخيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن ما وصفه بتقديم الهدايا للرئيس بوتين لن يحقق السلام وفق تعبيره، مضيفا أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يعتبر مؤشر ضعف واستثمارا في استمرار الحرب وليس في إنهائها. لكن الرئيس الأوكراني أكد في الوقت ذاته استعداد كييف لاتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد. في خطاب أمام البرلمان، حض العاهل المغربي الملك محمد السادس على جعل السنة التشريعية والحكومية الجديدة نقطة تحول لتعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، مؤكدا أهمية العدالة الاجتماعية وإعطاء قضايا الشباب الأولوية في السياسات العامة.
2: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياط استراتيجية احتياطات استراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير.
0: تصاعدت حالة الاستياء إزاء خطط البنتاغون الرامية إلى تنفيذ إعدام علني رميا بالرصاص بحق نضال حسن وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي مدان بقتل 13 شخصا بينهم 12 جنديا بإطلاق نار في قاعدة عسكرية عام 2009. وقالت الأمم المتحدة أن قرار المسؤولين الأمريكيين بث إعدام نضال حسن مباشرة على الإنترنت قد يرقى إلى التعذيب. كما انتقد الديمقراطيون في الكونغرس الخطوة المحتملة دوري. قال الرئيس ترامب إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن بث عملية الإعدام علنا. وقد أعلن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه لن يتابع البث المباشر لعملية إعدام طبيب نفسي العسكري السابق نضال حسن والمقرر تنفيذه في ديسمبر المقبل، مشككا في الوقت ذاته بإمكانية حدوث هذا البث قانونيا وفنيا.
1: شاهدت إعلان البنتاغون بشأن البث المباشر لإعدام نضال حسن ولا أعرف ما إذا كان هذا البث سيحدث فعليا، لكن ما أحاول تذكير الناس به هو أن هذا الشخص ارتكب أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية بعد هجمات 11 من سبتمبر، حيث استغل ضعف الجنود الذين كان يفترض أن يعالجهم وأطلق النار عليهم. ومهما كان الجدل حول طريقة الإعدام، آمل أن لا ينسى أحد أنه قتل الكثير من الأبرياء بوحشية، ومع ذلك إذا تم بث الإعدام مباشرة فلن أشاهده.
0: فازت الجنوب أفريقية نيفي بيلي بجائزة نوبل للسلام تعزيزا لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. وشغلت بيلي سابقا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما ترأست لجنة التحقيق.
3: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس حار جدا، درجات الحرارة بتوصل لل 31، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 22 درجة. نسمع لطيفة وغنية بالعربي.

غنية كتير حلوة بتعرفوا، واو غنية من الأغاني هيك أنا بحسها من الأغاني التراثية، بيت الشاعر يردوني، هالغنية للفنانة سميرة توفيق، ولكن غنتها باسكال مشعلاني بتوزيع جديد لهالغنية. رح نسمع نحن وياكم هالفاصل الغنائي، بتمنى لجميع بقية النهار حلو، خليكم معنا دايما على السماع بفيتو أني أستراليا.

0: عبر راديو تويمي أستراليا استمعتوا لهالمجموعة الغنائية اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. نرجع للذكاء الاصطناعي، الذكاء المتفوق حسب تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحسب أعطائه هذه الصفة، الذكاء المتفوق. لكن اليوم تصريحات سام ألتمان تثير الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي لأثار تساؤلات، هل تستحق فوائد الذكاء الاصطناعي المخاطر اللي قد تنتج عن استخدامه؟ فبيشوف ألتمان أنه على العالم تقبل بعض الأضرار المحتملة مقابل الفوائد يلي بتقدمها التكنولوجيا مع إتاحة الفرصة للناس للاستفادة منها. اقتصاديا بيحقق الذكاء الاصطناعي مكاسب بالإنتاجية، لكن ممكن يزيد أيضا من مخاطر الاحتيال والاختراء وتعطل الأعمال. هون بيبرز التحدي، كيف منوزع فوائد التكنولوجيا ومنحد كمان من أضرارها؟ دراسة شملت أكثر من 5000 موظف بيّن أنه استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم بزيادة الإنتاجية بنسبة 15% بالمتوسط، وكانت الفائدة أكبر عند الموظفين الأقل خبرة. لكن هيدي النتائج ما بتعني أنه الذكاء الاصطناعي رح يحقق الفوائد نفسها بكل المجالات، ما بيخلي تقييم مكاسبه ومخاطره أمر ضروري قبل التوسع باستخدامه. فهون نشوف يعني أنه عليك أنه أنت عم تستفيد من الذكاء الاصطناعي، كمان أنه مش ضروري تركز على السلبيات اللي بيشكلها الذكاء الاصطناعي حسب تصريحات سام ألتمان رئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي اللي أثار تساؤل هل تستحق فوائد الذكاء الاصطناعي المخاطر اللي قد تنتج عن استخدامه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تويمي أستراليا بعد استراحة.
1: تويمي ماكسيمم هيت اند مور ماكسيمم ميوزيك ماكسيمم هيت تويمي أستراليا.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 03920901112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by Esplanade Electro Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
1: The biggest hits.
7: بدي أقول بحبك
8: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest

Australia. 2ME Australia.

من توي ميا منكمل نحن وياكم مع الأخبار لليوم. خلينا نحكي شوية عن الوضع باليمن والجغرافيا السياسية لليمن، لا تفهم إلا بوصفة جغرافيا ممر قبل أن تكون جغرافية دولة. اليمن بيتربع على الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية، مطل على البحر الأحمر من الغرب وخليج عدن وبحر العرب من الجنوب، ويشرف على مضيق باب المندب اللي ما بيتجاوز عرضه حوالي 30 كيلومتر عند أضيق نقاطه. بتقسمه جزيرة ميون بريم إلى قناتين. هيدا الموقع خلى اليمن عبر 3000 سنة نقطة التقاء بين المحيط الهندي والبحر المتوسط وبين آسيا وأفريقيا وأوروبا. تاريخ اليمن هو بجوهر تاريخ بتنافس القوى الكبرى على هيدا الممر، تعلو قيمته لما تمر التجارة عبره، ولما كمان تاريخيا بالألف الأول قبل الميلاد بنت ممالك سبأ وحضرموت ثروتها على طريق البخور واللي ربط بجنوب الجزيرة العربية بغزة ودمشق، وكان سد مقرب رمز لدولة زراعية تجارية منظمة. ومع إتقان الملاحين لنظام الرياح الموسمية حوالي القرن الأول قبل الميلاد انتقل التقل من القوافل البرية إلى السفن، فبرز ميناء عدن وموزة قرب المخا محطتين رئيسيتين بين الهند ومصر الرومانية، ومن هون أطلق الرومان على هالبلاد اسم العربية السعيدة. ثم ورثت مملكة أحمر هذه المكينة ونجحت بالقرن الرابع الميلادي في توحيد اليمن كله تحت سلطة واحدة تتحكم في طرفي التجارة البرية والبحرية. يعني هون اليمن يلي شكل عام 1498 منعطف بلغ البرتغالي فاسكو دا، يعني كمان هون بعد دوران حول رأس الرجاء الصالح، فانفتح طريق بحري بيربط آسيا بأوروبا متجاوز البحر الأحمر ووسطه. يعني هون بدي عم بحكي بالنسبة لهالموقع الاستراتيجي اللي منشوف والممر الاستراتيجي اللي بتشكله اليمن. رح نتابع نحن وياكم الراديو 2ME أستراليا على 1638 AM. 2ME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: أحيانا ما بتسرق منا البيئات المتعبة والمريضة سنوات العمر وبس، بل بتسرق منا راحتنا عفويتنا أجزاء من أنفسنا. ونحن دايما منحاول هيك التكيف مع الشيء يلي ما بيشبه أرواحنا، لكن أجمل ما في الوعي وحتى لو إجا متأخر أنه يمنحنا فرصة لاستعادة أنفسنا.

كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن. خلينا نتابع آخر وأهم التطورات لليوم لتاريخ 10 من شهر أكتوبر. تستمعوا لجولة إخبارية دائما عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
9: Jessica Hinchliffe with the top stories. A judge in Mexico has found three men guilty of aggravated homicide following the deaths of two Perth brothers. Jake and Callum Robinson and their American friend Carter Rode were killed during a surfing trip in Mexico's Baja California region in April 2024. The brothers' parents, Deborah and Martin Robinson, travelled from Western Australia and were in court for the verdict. Ms. Robinson says she hopes the convictions will stop the three men from inflicting the same pain on any other families in Mexico. One Nation leader Pauline Hanson has used a speech at a Conservative conference to accuse politicians of putting their careers ahead of struggling Australians. Addressing delegates at CPAC in Brisbane, Ms Hanson vowed to fight for a country people can be proud to call home. She says the nation's MPs are more focused on protecting their jobs than serving the public. And the UN High Commissioner for Human Rights has described the US sanctions on the International Criminal Court as unacceptable. The Trump administration's move sanctions the court itself and is intending to collapse its ability to operate financially. It also came just hours after former ICC judge Navi Pillay was awarded this year's Nobel Peace Prize. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز، ونبدأ معكم بهذه الصورة التي وصلتنا قبل قليل والتي نشرها تحالف دعم الشرعية في اليمن لهروب الجماعة والهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء عملية تطهير باب المندب. إذن هذه الصور مشاهدينا وصلتنا قبل قليل ينشرها تحالف دعم الشرعية أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لإجراء عملية تطهير، وبإسناد من التحالف تحالف دعم الشرعية وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية المتواصلة. وبهذه الصور يتوضح الهروب الجماعي للميليشيا الحوثية أثناء عملية التطهير تطهير باب المندب. بحسب تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان التحالف قد أعلن أيضا مشاهدينا في الساعات الماضية أن قواته تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية، وأكد أيضا أنه دمر 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، وشدد أيضا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. في شأن متصل أيضا مشاهدين، قال عبد الرحمن أبو زرع المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قال إن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأكد أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة السعودية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك، أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، كونوا بعافية.
1: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
2: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
3: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا طب؟
4: دمار، والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
5: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
6: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
7: نحن نلف للضوء نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
8: كان على من اتخذ القرار في 7 أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
9: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
10: لحظة فارقة، خط فاصل.
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
12: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
13: خلاصة يوم قد انتهى،
14: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
15: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. 3 سنوات مرت على طوفان الأقصى، حماس أرادت تغيير المعادلة لكن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط. 7 أكتوبر، تحول استراتيجي أم نكبة ثانية؟

0: تحقق أي هدف كانت تخطط به حماس.
1: مدروسة تماما لدى حماس.
2: جلب النكبات والويلات إلى الشعب الفلسطيني.
3: تنبيه العالم أن هناك قضية فلسطينية.
4: إن التهور على المستوى الاستراتيجي، أما على المستوى التكتيكي كانت عملية مدروسة.
5: كل قرارات حماس مخطئة.
6: انتفاضة، ثورة الظلم الصهيوني.
7: شو حررت؟ ولا شيء.
8: كفاية أنها قصرت شوكة إسرائيل.
9: إحنا مع التحرير ومع المقاومة ومع، بس للأسف هذا أكثر كله سلبي.
10: أصلا هم كانوا موصلين يعني حاطين ببالهم لمنطقة معينة، بالعكس بزيادة أخذوها يعني.
11: والنصر كان عبارة عن نصر معنوي.
12: انتهت غزة، فيش غزة، في رمل.
13: من حق المقاومة الفلسطينية أنها تستخدم جميع الأساليب.
14: الشرق الأوسط وربما بلا مبالغة العالم كله ليس كما كان قبل 7 أكتوبر. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتفق عليها الخصوم جميعا. هجوم قلب قواعد الاشتباك، أشعل حربا امتدت من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران، أعاد رسم خرائط القوة والتحالفات في المنطقة. لكن ماذا حقق 7 أكتوبر؟ سؤال سيظل مطروحاً اليوم وغداً وربما لعقود. الثابت أن كلفة الحرب الإنسانية كانت هائلة، وأن فرص التسوية السياسية تراجعت بشكل كبير، فيما تضررت صورة إسرائيل دولياً واتسعت دائرة الانتقادات والعزلة حولها. فهل كان 7 أكتوبر تحولاً استراتيجياً نجح في كسر قواعد الصراع؟ وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي وأطلق مواجهة أعادت تشكيل المنطقة، أم كان نكبة جديدة دفعت غزة ثمنا هائلا لها وفتحت الباب أمام تحولات إقليمية لم تكن بالضرورة في حسابات من أشعل المواجهة

0: هذا يوم الثورة الكبرى.
1: شاوياب لو يكير أوياب شلان مخير شو هنو يدعك مطو.
2: تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم.
3: You will never ever have to. We will always be there.
4: نحن دخلنا المعركة من 98 أول.
5: The United States stands with Israel.
6: هذا نتيجة المقاومة.
7: October 7th can never ever happen again.

0: محل للنقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ نضال السبع الباحث في الشان السياسي. مرحبا بك استاذ نضال. وانضم الينا ايضا الاستاذ خالد عمر بن ججه الكاتب الصحفي. مرحبا بك استاذ خالد. ومن القاهره تنضم الينا الوزيره تهاني ابو دجه الوزيره الفلسطينيه السابقه. مرحبا بك معنا معالي الوزيره. ومن عمان ينضم الينا السيد قاسم القباعي البرلمان الاردني. مرحبا بك معنا سيد قاسم. بدايه استاذ نضال، انت في كتاباتك وفي كل تحليلاتك تصف السابع من اكتوبر بانه بمثابه نكبه ثانيه. لماذا هذا التوصيف في وقت يرى فيه اخرون ان السابع من اكتوبر اعاد القضيه الفلسطينيه الى الواجهه بعد ان كانت قد تم اهمالها؟
1: بدايه مساء الخير ست رشا لك ولكل ضيوفك. اليوم نحن يعني على أبواب الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر. أنا باعتقادي يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية. اليوم نحن إذا طبعا إذا منتابع ما حدث في المنطقة بعد 3 سنوات وبعد حجم الضحايا وحجم الخسائر، نحن نتحدث عن 100,000 شهيد، نتحدث عن 170,000 جريح، نتحدث عن تدمير قطاع غزة بالكامل، عن ضرب المجتمع الفلسطيني بالكامل، عن ضرب الأسس للقضية الفلسطينية، نتحدث عن استهداف قطاع غزة التي كانت تشكل عبء على رابين واللي كان يتمنى أنه تغرق بالبحر. جاء يحيى السنوار مع بنيامين نتنياهو وأغرقها في البحر ووضع الشعب الفلسطيني على سكة التهجير، لأن اليوم الشعب الفلسطيني حقيقة لا يمتلك بعد هذه العملية لا يمتلك أي مقومات للحياة.
0: هل كانت الحياة وردية قبل 7 من أكتوبر؟ هل كانت الحياة وردية بالنسبة للفلسطينيين؟
1: طبعا. اليوم أصلا بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر، وهنا يعني يطرح السؤال لماذا ذهبتم إلى 7 أكتوبر إذا كان الهدف هو العودة إلى 6 أكتوبر؟ اليوم الشروط الأمريكية اللي وضعها الرئيس ترامب اللي هي 20 نقطة وافقت حركة حماس وأخذتنا على الهزيمة ونقلت القضية الفلسطينية إلى عمليا يعني صار وكأنه في انتداب على قطاع غزة. هل يعني نحن اليوم من حقنا أنه نتساءل أين أصبح المشروع الفلسطيني بعد 7 أكتوبر؟ هل بعد 7 أكتوبر حق تقرير المصير صار هذا الهدف أقرب أم صار أبعد؟ هل الشعب

أهم الأخبار اللي بتستمعوا لها على مدار كل ساعة عبر تؤمية. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس حار، درجات الحرارة 31، أما بملبن 22 وطقس جيد.

معكم دايما من راديو توامي أستراليا 1638 AM. مثل ما عم تلاحظوا أنتم عم تنقلوا على الطرقات، عم تلاحظوا وجود الشرطة بكثافة. واليوم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز اللي أعلنت عن تشكيل قوة جديدة بسيدني بتحمل اسم قيادة الاستجابة المسلحة لحتى تتعامل بشكل سريع مع التهديد الأمني، كمان حماية الأماكن العامة، وخاصة بس يكون في هناك تجمعات. هيدي الخطوة بعد الهجوم اللي شهدته منطقة بونداي، وضمن خطة لتعزيز دائما جهوزية الشرطة وتوفير الدعم لها في حالات الطوارئ. هيدي القوة رح تكون مجهزة ببنادق و أسلحة متطورة، ومن المقرر أن يوصل عدد أفرادها ل 250 ضابط بيشتغلوا على مدار الساعة بدعم من 28 موظف مدني. حسب رئيس الولاية كريس ميس أن الهدف هو ضمان استعداد الشرطة للتعامل مع أي تهديد خطير.

0: والانتقت حزب الخضر القرار ولحد من انتشار الشرطة المسلحة بكثافة ممكن يثير القلق بين أفراد المجتمع. لا يعني بهالمجال لو بيبقى حزب الخضر على الحياد بيكون أفضل، لأنه يكون وجود الشرطة اللي ما بيزعجنا أبدا، خاصة مهمتهم أنه يحافظوا على الأمن وعلى سلامة الناس. من المتوقع أنه يبلشوا كمان بشوارع سيدني خلال الأسابيع القادمة بالتزامن مع استمرار التدريبات استعدادا لبدء مهامها الرسمية. رح نتابع نحن وياكم من توأمي أستراليا على 1638 AM لا مزيد من الأخبار. ما قلكم إلا تابعونا وتشاركونا، وإذا كنتوا عم تتنقلوا كمان على طرقات فبدي أتمنى لكم السلامة، وما تنسوا تنزلوا الأبليكيشن توأمي أستراليا على هواتفكم لتستمعوا لبرمجنا بتقنية صوت عالية الجودة. اللي بيحب يسمع الأخبار والموسيقى والأغاني الجديدة والقديمة نزلوا توأمي أستراليا، أما اللي حابي بس هيك يروق مزاجه وبس يستمع للأغاني الطربية الخالدة نزلوا توأمي جولد على هواتفكم. أكيد نزلوا الابليكيشن توأمي جولد على هواتفكم، مش عم ذكركم تستمتعوا لجودة هيك التقنية الصوت اللي هي فعلا اليوم بتخليكم تستمتعوا بالأغاني وبالمنوعات. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا عبر راديو توأمي أستراليا على 1638
1: AM. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
3: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: اليوم وضع حوالي 200 شخص بالحجر الصحي بعد وفاة مفاجأة لموظفة بمختبر كانت عم تشتغل على دراسة مرض الطاعون بسيبيريا. اليوم السلطات الأسترالية عم تتابع الوضع بظل هالتضارب المعلومات الصادرة من روسيا بشأن وفاة الموظفة وسط تساؤلات حول احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي. لكن السلطات الروسية بتنفي أن تكون الوفاة ناجمة عن الطاعون وبتقول أن الموظفة توفت بسبب التهاب رئوي مجهول السبب والفحوصات ما بين وجود مسببات الأمراض المرتبطة فيها. لكن الحكومة الأسترالية أكدت أنه عم تراقب هذه التطورات بالتنسيق مع الجهات الصحية الدولية وأن المعلومات المؤكدة بعد محدودة ولا توجد حاليا مؤشرات على ارتفاع خطر الإصابة بأستراليا. إذن اليوم أستراليا هي بحالة تأهب ومراقبة بعد تفشي غامض للطاعون بروسيا ومخاوف من تسرب محتمل من المختبر. خليكم معنا برفقة تؤمية أستراليا لمزيد من الأخبار والمعلومات ومزيد من الأغاني والمنوعات اللي رح نتبعها بخلال هالوقت. تؤمية نيوز
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: آخر وأهم الأخبار، موعدنا برفقتها عبر راديو تؤمية على 1638 AM. خليكم معنا لمتابعة كل جديد من الأخبار السياسية والأمنية ضمن جولة أخبار مفصلة بتابعوها بعد لحظات عبر تؤمية أستراليا.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل، حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطنا للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطنا أستراليا تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و 4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. من باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان، تتصاعد التوترات الأمنية وتتسع دائرة المواجهة وسط استهدافات وتحذيرات من تداعيات إقليمية متزايدة، فيما يبقى ملف حزب الله في صلب المشهد، لا سيما فيما يتعلق بمصادر تمويله ووصول الأموال إليه، وهو ما يتناوله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في حديث خاص مع الـ LBCI.
1: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you for joining us today on LBCI. Let me start the interview with a recent report by Reuters entitled Lebanon's Hezbollah Gets $200 million from Iran to help displaced. I read your response, Tommy, but first, could you clarify on what basis the State Department concluded that this report was inaccurate?
2: Because the money does not exist. That's the basis. I mean, here's the context we're talking about here. We're talking about Hezbollah, which has brought the Lebanese people into conflict at the behest of Tehran. And now we see the Iranian regime's finances being strangled by Operation Economic Outcast. We're seeing a campaign from the United States to sever the financial lifelines the Iranian regime has. And that fundamentally, on top of all of this, even if this money did exist, it wouldn't be nearly enough to compensate for the billions of dollars of damage that Hezbollah has caused by bringing the Lebanese people into conflict.
1: How was Iran able to transfer these funds to Hezbollah despite the economic blockade imposed on Tehran by the United States?
2: Well, that's the point. The money doesn't exist. Certainly, the money couldn't be transferred through the port because Hezbollah is responsible for the port being blown up. I mean, this is a ridiculous anonymous sources that are floating this. The money does not exist.
1: Even fundamentally, Iran or Turkey?
2: There is no path for them to have this money. This money does not exist. Not only does the regime not have the money, but the regime, even if the money did exist hypothetically, would be unable to deliver it. Fundamentally, the most important context of this is that contrast. The fact that we are supporting the legitimate Lebanese government's work to rebuild the South, and we are in conversations right now talking about billions of dollars that is going to aid in the reconstruction of the South, working with our partners in the Gulf and in Europe. That's the prosperity and peace that is before us.
1: Could you give us more details on this part?
2: Well, we're in conversations right now. Of course, it was announced in the trilateral framework. This is in large part contingent on the ability to see Hezbollah be disarmed. And that's why I keep on going back to the fact that if Hezbollah wanted to see this reconstruction happen, they would stop impeding the legitimate Lebanese government's ability to see the reconstruction of the South. Hezbollah would disarm. So we are in communications, as we mentioned when we announced the trilateral framework, with our partners in the Gulf and in Europe, again, talking about billions of dollars as a possibility here, taking concrete steps to see that happen in order to aid in the reconstruction here as part of this trilateral framework.
1: Tommy, is the United States considering imposing sanctions on those involved in transferring these funds?
2: Well, I think, again, the context here is important. We already see a massive sanctions regime in terms of Operation Economic Outcast. That's part of the reason why we know that the money doesn't exist. We see an Iranian regime whose currency is in freefall, who has their financial lifelines being severed. That is what we see in terms of the Operation Economic Outcast, the maximum pressure campaign we've seen from the United States.
1: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you again for joining us on LBCI.
2: Thanks for having me on. Thank you.
0: ومن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة جان أرنو القادم من إيران، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءات الأخير في طهران وفي دول أخرى. لقاء عون أرنو تطرق أيضا إلى الأوضاع في الجنوب وفي دول الخليج، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهته أن لا استقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
3: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
0: وفي تطور ميداني لافت هو الأول من نوعه يشهده البقاع منذ توقيع اتفاق الإطار، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة. وشهدت مدينة الهرمل ومحيطها بعد ذلك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي المسير. هذا التطور يأتي في ظل تحشيد إسرائيلي داخلي للتصعيد على كافة الجبهات، في ظل حماوة انتخابية تستخدم فيها أسلحة كثيرة.
4: غداة محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوه فيها عن استعدادات يقوم بها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران في خلال الأسابيع 3 المقبلة. كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ.
5: بعد سلسلة محادثات أمنية وعسكرية وسياسية يمكن القول إننا أمام حالة دراماتيكية في إسرائيل. هناك تقديرات بأن الجبهة الإيرانية ستشتعل من جديد، وهذا انطباع تكون في أعقاب تصريحات ترامب وبعد المحادثات مع جهات أمريكية مسؤولة. الجيش في حالة جهوزية والكل ينتظر ما ستحسمه الأيام المقبلة.
4: إعلان يأتي في ظل مأزق سياسي وقانوني يعيشه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات أدلى بها سكرتيره العسكري السابق أفيجيل، الذي كشف عن إخفاقات خطيرة لنتنياهو في 7 أكتوبر، حين كان المسؤول الإسرائيلي الأول الذي تبلغ بهجوم حماس عند 6:29 صباحا ولم يبالي. الأخطر فيما كشفه جيل تزوير محاضر الاتصالات بينه وبين نتنياهو في ذلك اليوم، ما دفع خصوم نتنياهو لمطالبة الشرطة بإجراء تحقيق جنائي سريع في الوقائع. وفيما يتحدث المقربون من نتنياهو عن تآمر بين جيل والمعارضة، روج هؤلاء لنظرية الوضع الأمني الخطير الذي يتهدد إسرائيل ولمواصلة توجيه الضربات لأعدائها من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا.
6: وصلت إلى رئيس الحكومة وسلمته رسالة شخصية موجهة إليه من رئيس الأركان، ومن ثم أجريت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأحمر مع رئيس جهاز الشباك حول الإخفاق الكبير في المنظومة الأمنية. السبب من أكتوبر هو إخفاق هائل لجميع المنظومات في مكتب رئيس الحكومة، ينشغلون بالفعل بتغيير المحاضر. أنا أتحدث عن وجود أكاذيب وتزوير وأنصاف حقائق وأمور تقال اليوم لا تعكس ما كنت شاهدا عليه.
4: تحشيد معسكر نتنياهو لخيار التصعيد توازيه مخاوف من أن يؤدي حديث أبيجيل إلى تراجع شعبية نتنياهو الذي نجح في تحسينها في الأيام الماضية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
7: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس بالإجمال طقس جيد، درجة الحرارة 31 على صعيد ملبن، أقصى درجة الحرارة بها نهار 22 درجة.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

0: مراديو تؤمين تبعين نحن وياكم مشوارنا. ما بعرف شو هو الهدف من هيدا التمثيل اللي وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة ملفتة، وخاصة هيدا التمثيل اللي حمل عنوان The Orange Plug، ارتفاعه حوالي 2.5 متر، وبيصور دونالد ترامب بشكل عاري وهو ماسك بمضرب الجولف بشكل ضخم بشكل كاريكاتوري وبميزان باليد الأخرى، بينما هو قاعد على ظهر رجل أصغر بالحجم وأكثر هشاشة. وبيقول الفنان الدنماركي أن تمثيل مطلب الذهب من عيار 23 قيراط، وعمله يعرف أيضا باسم King of Injustice، يعني هي رسالة للرئيس الأمريكي. هون بيقول يعني السبب ما بعرف إلى أي مدى، يعني كمان بتلقى كل الزوار هالمجسم المصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لتمثيل ياخدوه معهم لبيوتهم. وبيقول أنه طبع حوالي 20,000 مجسم وزعة مش بس على الزوار بل أيضا على الموظفين بأرجاء البرلمان الأوروبي. عضو البرلمان الأوروبي دنماركي اللي منتمي لليسار اللي وجه الدعوة للفنان أنه ما يقلق من رد فعل محتمل من جانب ترامب، وأنه كان شخص ما حساس لدرجة ما بيحتمل مع عرض هيدا التمثيل بالبرلمان الأوروبي، فلما كان لقله على الساحة الدولية. يعني هون هلأ ما صدر أي رد فعل عن بطل The Orange Plug اللي هو الرئيس الأمريكي المعروف عادة بنشاطه على الإنترنت، واللي لما بيشتهر بيساعد صدره إزاء مثل هيدي القضايا. فما بعرف إذا هو مخبى شيء الرئيس الأمريكي. بكل الأحوال الرد على هذا التمثيل إلى متى ما بعرف، يعني شو مخبى رئيس وشو كيف رح تكون ردة فعله. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: عبر تؤيمي مكملين نحن وياكم مع موجز إخباري، ومن بعدها رح نتابع مشوارنا لفترة بعد الظهر مع الدرايف تايم بروغرام. واليوم هالقد طقس حار عنا على صعيد سيدني، فبتمنى لكل اللي متوجهين للشواطئ والبحور ننتبه كتير منيح على أطفالنا ونسبح بالأماكن المسموح فيها، وأكيد الحماية والوقاية من أشعة الشمس اللي كمان عم بتسبب أمراض سرطانية خطيرة. فبتمنى للجميع أكيد السلامة، وأهم شيء ننتبه ونسبح بالأماكن المسموح فيها، وأيضا كمان لسيئين على طرقات القيادة على مهل وبتأني. رح أتابع معكم مستمعينا مع موجز إخباري، منتوقف عنده منتابع مشوارنا على 1638 AM.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Jessica Hinchliffe with the top stories. A judge in Mexico has found three men guilty of aggravated homicide following the deaths of two Perth brothers. Jake and Callum Robinson and their American friend Carter Road were killed during a surfing trip in Mexico's Baja California region in April 2024. The brothers' parents, Deborah and Martin Robinson, travelled from Western Australia and were in court for the verdict. Ms. Robinson says she hopes the convictions will stop the three men from inflicting the same pain on any other families in Mexico. One Nation leader Pauline Hanson has used a speech at a Conservative conference to accuse politicians of putting their careers ahead of struggling Australians. Addressing delegates at CPAC in Brisbane, Ms. Hanson vowed to fight for a country people can be proud to call home. She says the nation's MPs are more focused on protecting their jobs than serving the public. And the UN High Commissioner for Human Rights has described the US sanctions on the International Criminal Court as unacceptable. The Trump administration

0: من راديو تؤمية على 1638 أيام نتابع نحن وياكم مشوارنا. ويمكن كتار ما بيعرفوا أنه بالولايات المتحدة لا يزال في هناك حكم الإعدام، واللي بيأكدوا أنه مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أنه إعدام نضال حسن المدين بتنفيذ هجوم إطلاق النار بقاعدة فورت هود العسكرية عام 2009 رميا بالرصاص رح يبث مباشرة عبر الانترنت. بيقول المسؤول طلب عدم كشف الهوية رح يبث الإعدام مباشرة عبر الانترنت وسيعلن عن التفاصيل لاحقا. وأكد وزير الدفاع بيت هيكسس أنه إعدام حسن رح يكون علني. وكان نضال حسن هو أمريكي من أصل فلسطيني فتح النار بخمسة من شهر تشرين الثاني 2009 داخل مركز طبي بقاعدة فورت هود لمنع الجنود من المشاركة بحرب اعتبرها غير قانونية بأفغانستان والعراق. وأدى الهجوم اللي نفذ مما وصف بأنه ذئب منفرد مرتبط بتنظيم القاعدة إلى مقتل 13 شخص بينهم 12 جندي وإصابة حوالي 30 شخص بجروح. رح يكون إعدام حسن أول عملية من هيدا النوع بنفذها الجيش الأمريكي من عام 1961. وبيقول هيكسس للمؤثر اليميني كمان بمقطع مصور نشر عبر منصة إكس ودولته حسابات رسمية تابعة للبنتاغون سيعدم رميا بالرصاص على أيدي فرقة من جنود كما ينبغي أن يكون الأمر، وسنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدته أن يكون علني. هيدا طبعا بيقول هيكسس اللي كان عم بيزور حاملة الطائرات يو اس اس ابراهام لينكولن انه يجب ان يدرك الناس انه في هونيك عواقب وخيمة لمثل هيدي الافعال. خليكن معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا على 1638 ايام.
1: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة، انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TOME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TOME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TOME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: إذاعة وحدة. There is only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.

مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام لنهار السبت لنهاية هالأسبوع اللي بتخللوا كتير من الأخبار والدردشات والأغاني والمنوعات لنرضي كل الأزواق. ما تنسوا على تمام ساعة بيكون عنا جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات. أما هلأ منكمل بأجواءنا الفنية مع خلص الوقت وسعد رمضان.

0: موعدنا مع جولي ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمية أستراليا. آخر الأخبار لليوم 10 مشهر أكتوبر بعد لحظات من الوقت على 16:38 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: استكشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: UME Australia News.
10: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. إليك محمد.
11: شكرا رضا جودي، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. التحالف بقيادة السعودية يعلن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين، وغارات سعودية على مطار صنعاء تسفر عن مقتل شخصين، والتصعيد يتواصل في اليمن. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولة عبورها مضيق هرمز. ترامب يعلن تعهد بوتين بتوريد ملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. والرئيس الأوكراني زيلنسكي يصف اتفاق النفط بين موسكو وواشنطن بالمخزي ويعتبره مؤشرا على الضعف الأمريكي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. يتجه التصعيد الميداني في اليمن إلى مزيد من الاتساع مع إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين بالتزامن مع تقارير عن غارات على مطار صنعاء. هذا وأفاد مصدر عسكري حكومي باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين. نجوى بن مبارك.
12: عملية عسكرية واسعة أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن مستهدفا عناصرهم وقدراتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن العملية أسفرت عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين وفق ما نشره عبر منصة إكس. في المقابل أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات صاروخية سعودية في محافظة سعدة شمال غرب اليمن، من بينها منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي المطلة على البحر الأحمر. وأدت الهجمات الأخيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى في السعودية إلى 6 أشخاص، من بينهم طيار سعودي، في هجومين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتبناهما الحوثيون.
11: أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقتل شخصين في غارة سعودية على مطار صنعاء في اليمن غدا ضربات شنتها الحركة المدعومة من إيران على مطار الرياض وأوقعت قتلى. هذا واحتشد عشرات الآلاف من أنصار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم في اليمن وسط تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. في تطورات الحرب في منطقة الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولة التي عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، فيما تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. وتبادلت واشنطن وطهران رسائل سياسية مباشرة عكست مزيجا من الانفتاح الحذر والتشدد المتبادل، فالإدارة الأمريكية تحدثت عن مباحثات مثمرة، بينما وضعت إيران شرطا واضحا لا تفاوض ناجح تحت الضغط أو التهديد. حازم حمادة.
13: تتصدر التصريحات الأمريكية والإيرانية مشهد تطورات سياسية وسط محاولات لكسر حالة الجمود التي تخيم على الاتصالات بين البلدين. فقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من تركمانستان أن أي حوار مع الولايات المتحدة لن تكون له فرصة للنجاح ما لم يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وأن يكون خاليا من الضغوط والتهديدات، مشددا على أن التفاوض في ظل القوة يتحول إلى إملاءات وإكراه سياسي. كما حذر من أن استمرار العقوبات ينعكس على التجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أن واشنطن تجري ما وصفه بمناقشات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية رغم استمرار الحصار والضغوط الاقتصادية عليها. وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة غاز قال أنها حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، في خطوة تعكس استمرار التوتر الميداني بالتوازي مع الحراك السياسي، وتؤكد أن فرص التهدئة لا تزال تصطدم بوقائع أمنية معقدة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
11: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير عن حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مناطق عدة اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتونة. وتركزت الاعتداءات أيضا في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله.
14: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عين قينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها، عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: اتهم وزير الخارجية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بما وصفه بخداع المجتمع الدولي على خلفية اعتزامها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة للشهر المقبل مع تزايد المؤشرات التي تصب في هذا الاتجاه. وفي موضوع آخر، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن مساعد الطيار الذي هاجم قاعد طائرة فلاي دبي أثناء رحلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كان يعتزم تنفيذ عملية انتحارية في مطار تل أبيب. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر، وقد يؤدي هذا الإعلان الذي يتزامن مع استئناف المحادثات بين الأمريكيين والأوكرانيين بهدف إنهاء الحرب لإحياء المخاوف لدى كييف والعواصم الأوروبية إزاء موقف الرئيس الأمريكي تجاه الرئيس الروسي. نجوى بن مبارك.
12: اتفاق أمريكي روسي على توريد كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق العالمية أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثة وصفها بالمثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب إن روسيا ستبدأ بتوريد أكثر من 300,000 طن من الديزل بشكل فوري على أن تتبعها شحنات إضافية خلال الشهر المقبل والأشهر التالية، وأشار إلى أن كمية النفط قد ترتفع لتصل إلى 3,000,000 طن شهريا وفقا لقدرات مصافي التكرير الروسية. من جانبه أكد بوتين استعداد بلاده لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالنفط والمنتجات النفطية، لافتا إلى أن الاتصال مع ترامب تناول أيضا أفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وملف إيران. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتفاق، معتبرا أن السماح لموسكو ببيع منتجاتها النفطية يمنحها موارد إضافية لمواصلة الحرب، داعيا إلى خفض التصعيد بدلا من تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية. ويأتي الإعلان في ظل ارتفاع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا واستئناف المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا سعيا إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
11: هذا واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتفاق المعلن مع موسكو بشأن توريد النفط يمثل قرارا مخزيا ويعكس ضعفا من جانب واشنطن. الكرملين من جهته قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كييف قوضت إمكانية الاستئناف الفوري محادثات السلام الثلاثية بشأن أوكرانيا بعد أن شنت هجمات بطائرات مسيرة على موسكو خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وفي موضوع آخر، أدانت باريس ما وصفتها بالهجمات الوحشية الروسية التي طالت مدنيين في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة والضربات التي استهدفت بنى تحتية منددة بتصعيد روسي متعمد. إلى العلاقات المغربية الإسبانية، دافع ملك المغرب محمد السادس عن الشراكة مع إسبانيا بعد أزمة تدفق المهاجرين نحو جيب سبتة نهاية شهر تموز يوليو، معتبرا أنها اختيار سيادي والتزام استراتيجي ورافضا أي ضغط أو تهديد من بعض الأوساط في إسبانيا. جل المخفي الرباطة.
15: رسم العاهل المغربي الملك محمد بن السادس من داخل قبة البرلمان المغربي قواعد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، موجها الانتقادات اللاذعة للثغرات القانونية والقضائية التي قال عنها إنها تعيق تدبير ملف الهجرة في الجار الشمالي. كلام الملك جاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، وأكد العاهل المغربي أن نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة أصبح متجاوزا بفعل الأزمات المتكررة، مشيرا إلى أن قرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء مما يغذي شبكات التهريب. وشدد الملك على أن الشراكة مع إسبانيا التزام إرادي للمغرب ولن تكون أبدا محل ضغط أو ابتزاز، وذلك ردا على ما وصفها بالتصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح من أوساط سياسية وإعلامية إسبانية، معلنا عن توجه مغربي مرتقب لتقديم وثيقة استراتيجية تؤسس لرؤية جديدة تعزز التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي. هذا الموقف الدبلوماسي الصارم يأتي في سياق توتر ميداني عاقب محاولات اقتحام جماعية غير مسبوقة، وهي التطورات التي دفعت قبل أيام العاهل الإسباني فيليب السادس للمطالبة بتدخل أوروبي عاجل لحماية الحدود. جرال المخفي الرباط، مونتي كارلو الدولية.
11: في موريتانيا عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تكليف رئيس الوزراء مختار ولد أجاي بتشكيل الحكومة بعد ساعات من تسلمه الاستقالة. وكان ولد أجاي قدم استقالة حكومته عقب تقرير بشأن حريقين في منشأتين للكهرباء تسببا في إغراق أجزاء من العاصمة نواكشوط في الظلام لأيام. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب شرق السودان. وأصبحت المنطقة الحدودية مع إثيوبيا أحدث جبهة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تواجه فيه إثيوبيا نزاعا داخليا يهدد بالتحول إلى حرب إقليمية. هذا وقالت الحكومة الإثيوبية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قالت إنها لا تملك الخيار سوى الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأنه غزو شامل تشنه القوات الإريترية. منيا بالعافية.
16: الحكومة الإثيوبية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بغزو شامل تشنه إريتريا في أراضيها. وأكدت الخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل أراضي تيغراي شمال إثيوبيا، فيما أشار مسؤول إثيوبي إلى وجود فرقة ميكانيكية إريترية وثلاث فرق مشات في تيغراي تضم كل منها نحو 1500 جندي. كما ذكرت تقارير أن قصفا بطائرات إثيوبية مسيرة أدى إلى انسحاب جنود إريتريين توغلوا عشرات الكيلومترات داخل منطقة تيغراي شمال البلاد. وقد ردت إريتريا على الاتهامات الإثيوبية لها بشأن عدوان على أراضيها قائلة إن أديس أبابا تشن حربا عدوانية غير مبررة ضدها. ووسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين البلدين الجارين، تتهم أسمرة أديس أبابا بالتخطيط لغزوها في ظل تصريحات متكررة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن أهمية الحصول على منفذ بحري لأمن بلاده واقتصادها.
11: أفادت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بأن ما يزيد عن 70 شخصا قتلوا في أعمال عنف مسلح في مدينة بوسط البلاد. أثار فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام ردود فعل متباينة بين إدانة أمريكية وإسرائيلية حادة وإشادة أممية وصفتها بأنها انتصار جماعي لحقوق الإنسان. حازم حمادة.
13: جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. بهذه العبارة اللاذعة ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على فوز بيلاي، معتبرة أن اللجنة كافأت أكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين، ووصفت القرار بأنه توظيف مشوه للجائزة، فيما اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أهينت. في المقابل اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريتش أن بيلاي أثبتت أن قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة، فيما وصفها مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك بأنها تجسيد للقانون الدولي، مؤكد أن الفوز انتصار جماعي للعدالة والمساءلة الدولية. من جهته اعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الجائزة تكريما كبيرا لشجاعة بيلاي ونزاهتها، بينما أشاد رئيس لجنة نوبل يورغان فريدنيس بدورها المحوري في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدا أن اللجنة لا تتخذ موقفا بشأن وقوع إبادة في غزة تحديدا. وتعكس هذه المواقف المتناقضة حجم الانقسام الدولي حول تقييم عمل بيلاي، في وقت تحذر فيه هي نفسها من أن الهجمات المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بعودة العالم إلى نظام تحدده القوة للعدالة.
11: نهاية النشاط الكينو بأهم عناوينها. التحالف بقيادة السعودية يعلن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، وغارة سعودية على مطار صنعاء تسفر عن مقتل شخصين. ترامب يعلن تعهد بوتين بتوريد ملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. نهاية.
0: من بعد الأخبار منرجع نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون بالإجمال طقس حار، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 31 درجة على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة 22. جولة من الأغاني والمنوعات يلي بتمنى تستمتعوا برفقتها، خليكن معنا على السماع برفقة راديو تؤمي أستراليا.

0: يتقل موسيقى أكتر and the best local talk back. بس على 2MA
1: اسمع تفرح

0: الله التغيير
1: مسروقة ها؟
2: اكيد مسروقة.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

من تؤمية عم نتابع نحن وياكم اليوم الانتقادات اللي عم تتوجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال التناقض بمواقفه. يوم بدوش نحارب ويوم ما رح يكون في حرب قبل الانتخابات النصفية، ولكن

بعد كمان نظرته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هو جاي من عالم الأموال ورجال الأعمال، إلا أنه كمان اليوم ما فيك تتعاطى مع العالم بهيدي الطريقة. فاليوم اللي بيأكد هيدا الكلام في توجيه رسالة كانت من وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين، اللي خلال مقابلة كانت مع بلومبرغ ردا على سؤال طرحته وزيرة المالية الكندية السابقة بشأن الرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب على شركاء الولايات المتحدة، إضافة لمساعيه لربط العلاقات الأمنية مع الحلفاء بمكاسب اقتصادية ومالية. بتقول شغلت منصب رئيسة الفيدرالي الأمريكي الأسبق، وبعتقد أنه هيدا الشيء اللي عم بيصير أمر كتير مسيء، وهي بتتفهم شعور الحلفاء بالغضب والإحساس بالخيانة نتيجة السياسات الأمريكية الأخيرة. وبتقول يلين أعلنت عن دعمها لتحرك كندا ودول أخرى للرد على الإجراءات التجارية الأمريكية، واللي أكدت أنه مش لازم للدول المتضررة أنه توقف مكتوفة الأيادي أمام الرسوم الجمركية. كان ترامب يلي كان فرض خلال السنة الماضية مجموعة من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. يلي فعلا اليوم منشوف الرئيس الأمريكي يعني بسياسته كانت سياسة ما بعرف كيف بدي أوصفها تجاه حلفائه. هلأ هني كمان ما وقفوا بجانبه، ولا هو أيضا وقف بجانبهم. يلي هي بلشت يمكن الخلافات من خلال الرسوم الجمركية، واللي عمقت هذه الخلافات هو بس طلب منهم التدخل لفتح مضيق هرمز، وما كانت في استجابة. يعني كان عم يطلب منهم المساعدة بهيدا الاتجاه وما لبوا، اللي بيعتبروا أنه هذه الحرب منا حربنا وما بدوا يدخلوا فيها. هلا اكيد في بعض الدول يعني بتربطهم علاقات اقتصاديه مع ايران، وكان عندهم هيدا الخوف والقلق، لانه هني اوريدي خاصه الدول الاوروبيه هن غرقانين بالحرب الروسيه الاوكرانيه. رح نتابع نحن وياكم من راديو تعيمي استراليا، كونوا معنا وتابعونا. Your station.

0: ميشن تو ام اي اذاعتكم تو ام اي اذاعتكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: والنظار.
1: من تؤمي أستراليا متابعين نحن وياكم راح نتابع بعد هالفاصل الغنائي كمان هل وقع الخلاف بين مارك روبيو وزير الخارجية والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. خلينا نتابع نحن وياكم تفاصيل هالخبر بعد هالاستراحة الفنية للفنان تامر حسني.

عبر راديو تؤميم كاملين نحن وياكم مع الأغاني الجديدة، أغنية وائل كفوري قربة الشتوية، وبلبنان ما بعرف بيعتلوا هام بخلال هالفترة بس تقرب الشتوية، خاصة مع ارتفاع أسعار المازوت يلي كتير من السكان الجبل والمناطق الجبلية يلي بيضطروا أنه يمونوا، يعني أنه أكيد يوفروا هون المازوت بكميات كتير كبيرة. رح نتابع نحن وياكم كمان مع هيدا الخبر بالنسبة للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اللي رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا لا طريق مسدود، واللي داعي لتجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري عليها لدفع نحو المفاوضات. هذا كان خلال مؤتمر لزيلينسكي، وبيقول أنه فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة. لكن تصريحات روبيو اللي قال خلال زيارة للشبونة أنه جهود لإنهاء الحرب تبدو كأن وصلت لطريق مسدود، واصف الوضع بأنه خطير للغاية. فهون زيلينسكي اللي عم بيطالب بتفعيل ستارلينك فوق روسيا، وجدد دعوته لإتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك فوق الأراضي الروسية لصالح الجيش الأوكراني، واللي اعتبر أن ذلك ممكن يعزز قدرة قواته على تنفيذ عمليات عسكرية تدفع موسكو للتفاوض. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت لمتابعة أهم الأحداث والأخبار اللي عم بتصير حول العالم. راديو تؤمي أستراليا بتستمعوا لأخرة وأهم. بنتوقف عند استراحة صغيرة مع البريك ومن بعدها جولة الأخبار. خليكم معنا على السماع متابعين.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتير، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتير غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. اتفاق بين موسكو وواشنطن لتوريد الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، ومباحثات ميامي تناقش هيكلا أمنيا جديدا بين أوروبا وروسيا. ترامب يهاجم لجنة نوبل بعد منح نافي بيلاي جائزة السلام، وإدانات دولية للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. غدات هجمات حوثية على مطار الرياض، السعودية تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين في اليمن.

0: في تحول لافت في سياسة واشنطن تجاه موسكو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على ضخ كميات كبيرة من وقود الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية، في خطوة قال إنها ستساهم في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي انتقد الاتفاق واصفا إياه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها.
1: في روسيا، إعلان ترامب بشأن صفقة الديزل مع بوتين بثته قناة روسيا 24 الحكومية بوصفه خبرا عاجلا.
2: الولايات المتحدة تعفي مؤقتا إمدادات الديزل الروسي الموجهة للسوق العالمية من العقوبات الأمريكية.
1: إثر مكالمة هاتفية أعلن كل من فلاديمير بوتين ودونالد ترامب عن اتفاق يسمح بتوريد الديزل الروسي في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر. موسكو مستعدة لتزويد السوق الأمريكية كمية من الديزل تبلغ 300,000 طن بدءا من تشرين الأول، تليها 500,000 طن في تشرين الثاني، ومليون طن في كانون الأول. يعد هذا نجاحا لروسيا التي تمكنت بذلك من انتزاع قرار برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها من المحروقات منذ بدء غزوها واسع النطاق لأوكرانيا. أما دونالد ترامب فيأمل من خلال هذا الاتفاق في خفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
3: أعتقد أنكم سمعتم عن صفقة النفط مع روسيا، إنها صفقة كبيرة، فهي تعني تدفق كميات هائلة من النفط إلى بلادنا، وأريد أن أشكر الرئيس بوتين لأكون صادقا معكم، فنحن نتلقى كميات ضخمة من النفط وهو وقود الديزل وهو ما نريده بالضبط.
1: ترامب وبعد أن وجد نفسه غارقا في الحرب التي شنها بالتحالف مع إسرائيل ضد إيران، وهي الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 65% في الولايات المتحدة منذ فبراير، يدرك أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي، إذ يخشى دونالد ترامب فقدان أغلبيته في الكونغرس. الإعلان المفاجئ لهذا الاتفاق انتقده الرئيس زيلينسكي معتبرا أنه يمثل قرارا مخزيا ويعكس ضعفا من جانب واشنطن.
4: هذا لا يؤدي إلا إلى تعزيز موقف بوتين ومنحه الفرصة لمواصلة الحرب وتصعيدها، وبينما نحن نتحدث عن السلام تسمح أمريكا لروسيا بتصدير وقود الديزل. لا أدري، أيا كان الأمر فإن كل ذلك يخدم الحرب ضد أوكرانيا.
1: منذ يوم الأربعاء أسفرت الهجمات الروسية في أوكرانيا عن مقتل 60 شخصا وألحقت أضرارا جسيمة بشبكة الكهرباء في البلاد، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.
0: الإعلان بشأن اتفاق توريد الديزل الروسي للأسواق العالمية تزامن مع بدء محادثات ثلاثية في ميامي بولاية فلوريدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون والأوروبيون اجتمعوا طيلة 6 ساعات وناقشوا حزمة اقتصادية لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب وإمكانية إقامة منظومة أمنية جديدة بين أوروبا وروسيا، مباحثات وصفها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمثمرة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام التي آلت إلى القضية الجنوب إفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي، تقديرا لجهودها في مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ترامب اعتبر أن الجائزة فقدت مصداقيتها إلى الأبد، متهما القائمين عليها بالخضوع لأجندات أيديولوجية متطرفة ومعادية للديمقراطية والحضارة. هذا وتوالت ردود الأفعال الدولية الرافضة للعقوبات الأمريكية الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية وسط دعوات لحماية استقلالها وضمان استمرار عملها. تأتي هذه العقوبات عقب فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، وهي التي ترأست لجنة أممية خلصت عام 2025 إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
5: بعد ساعات من فوز إحدى قضاتها السابقين بجائزة نوبل، صعدت واشنطن المواجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات تهدد بعزلها ماليا وتقنيا. إدارة دونالد ترامب بررت الخطوة برفضها ملاحقة أمريكيين أمام المحكمة.
6: لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مواطنين أمريكيين. سنحظر التعامل مع هذه المحكمة ونشل قدرتها على العمل ضدنا.
5: في لاهاي جاء الرد حازما، فالمحكمة اعتبرت العقوبات اعتداء على أسس النظام القانوني الدولي.
7: نحن مصممون على ألا تعرقل هذه العقوبات عملنا الذي يهدف إلى خدمة ضحايا الجرائم الوحشية في جميع أنحاء العالم.
5: وفي هولندا التي تحتضن مقر المحكمة الجنائية الدولية، أعلن رئيس الوزراء دعمه للمؤسسة الدولية واصفا العقوبات الأمريكية بالمؤسفة.
8: هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية دعما كاملا وتؤيد حماية القانون الدولي. هذه العقوبات مؤسفة للغاية.
5: أما الأمم المتحدة فاعتبرت هذه العقوبات إجراءً انتقامياً.
6: العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة يوم الجمعة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وهي الأحدث في سلسلة من التدابير الانتقامية ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها بسبب عملهم اليومي الرامي إلى تعزيز
5: هذه العقوبات، يتصاعد القلق على مستقبل المساءلة الدولية في وقت تواجه فيه مؤسسات القانون الدولي ضغوطا سياسية متزايدة.
0: في تصعيد جديد للصراع في اليمن، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين، مؤكدا تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم، فيما أفاد الحوثيون بوقوع ضربات في محافظة صعدة وسط اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. العملية العسكرية السعودية تأتي إثر مقتل 6 أشخاص هذا الأسبوع في غارات تبناها الحوثيون واستهدفت مطارات سعودية.
9: معركة السيطرة على باب المندب تحتدم. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة المضيق وجزيرة ميون وتثبيت مواقعها في المرتفعات المطلة على البحر الملاحي بإسناد جوي سعودي. إعلان سبقه حديث عن مصدر في ألوية العمالقة لفرانس بريس عن اشتباكات عنيفة وتقدم محدود، فيما يؤكد الحوثيون التصدي للهجوم. التصعيد يمتد إلى العاصمة السعودية، 3 قتلى وعدة مصابين في هجومين استهدف مطار الملك خالد الدولي بحسب السلطات السعودية. أضرار لحقت بطائرة للخطوط السعودية وشركات طيران ألغت رحلاتها قبل إعلان هيئة الطيران المدني عودة الحركة إلى طبيعتها. في المقابل غارة سعودية على مواقع للحوثيين في صنعاء، والتحالف يعلن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ ويتوعد بالرد على استهداف المدنيين. دبلوماسيا، تركيا تعلن دعما دفاعيا وتقنيا للمملكة السعودية، فيما تدرس سوريا خيارات للمساندة العسكرية، وتبحث فرنسا مع الرياض حماية ميناء ينبع النفطية. على الأرض تستمر المواجهة جنوب تعز وغربها.
10: تقدم على العدو والعدو حصل بالأمس عليه ما حصل خسائر كبيرة، ولازم احنا نتقدم نقطع على الامداد. تمام، اهم شيء الامداد هذا هنا مطل هنا على جنوب تعز ترور بها.
9: يأتي هذا فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني مع تزايد النزوح والقيود على وصول المساعدات. في فرنسا
11: حالي تتأصل اليوم بسيدني حار، درجات الحرارة 31، أما على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة بهنهار بتوصل لـ 22 درجة. نسمع نحن وياكم أم كلثوم ومرت الأيام من أجمل الأغاني الطربية. نسمع نحن وياكم على 1638 أيام بقية سهرة حلوة بتمنيها لكل فرد منكم عم يتابعنا بهالأثناء.

معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1630 AM. بدي تابع معكم خبر حلو يعني، وصورة لقيتها عبر السوشيال ميديا كتير لفتتني. هو المهرجان التفاح ببسكنتا، واللي عاملين عالم لبناني كبير من التفاح. قديه حلو يعني، قديه بتتخيلوا هالمنظر حلو. ولكن كمان هيدا الشيء يعني بيقهرنا، أنه كمان في بعض المناطق وخاصة بمنطقة بشري بشمال لبنان، يلي كتار من المزارعين وسكان هالمنطقة اللي ما قدروا استفادوا من الموسم نتيجة الأسعار. أولا الأسعار وعملية التصريف لموسم التفاح، فطلعت صرخة أهل بشاري اللي كتار منهم بيعتمدوا على هذه الزراعة، واللي انحكى يعني للأسف أنه ما في بيكون اهتمام من قبل الدولة ولا المعنيين. كمان في كتار يلي عم بيتركوا هالمنطقة وعم بيروحوا على أماكن لحتى كمان يسترزقوا، خاصة المزارعين. فنتمنى يلاقوا حل لهالمشكلة هيدي. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا مع جوزيف عطية.

0: مساء الخير من جديد لكم مستمعي راديو توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا لليوم 10 من شهر أكتوبر مع نهاية هالأسبوع اللي بتمنيها تكون حاملة لكم كل الخير مع الأجواء الحلوة والمريحة. نرجع هيك منتابع نحن وياكم بعد الدردشات، خاصة بخلال ما أعلنوا الادعاء العام الفرنسي أنه عملية مشتركة بين السلطات الفرنسية والأمريكية أدت إلى إغلاق منصة إلكترونية كانت عم توزع صور عارية لآلاف النساء بين قاصرات تم الحصول عليها من خلال الابتزاز والقرصنة من دون موافقة الضحايا. تم إغلاق 3 مواقع إلكترونية مرتبطة بهالمنصة، وذكر المدعي العام ببريز أنه تم إلقاء القبض على خيين عمر 21 سنة و 25 سنة بشمال فرنسا، ويشتبه بأنه كانوا هن المشغلين الرئيسيين للمنصة. وذكرت أن التقارير أن الصور إجت من هجمات أرصنة استهدفت حسابات وتضمنت المواد ما يعرف باسم الانتقام الإباحي. هي صور حميمية التقطت بالأصل بموافقة الشخص ظاهر فيها، ولكن الشريك سابق قام لاحقا بنشرة دون إذن، عادة بهدف الإضرار فيه أو إزلاله بعد انتهاء العلاقة. بتقول السلطات أن نساء من جنسيات عدة تعرضوا لهذا استهداف، ودعت السلطات الفرنسية الضحايا سواء من فرنسا أو من دول أخرى من يلي نشرت صورهم عبر المنصة للتواصل عبر البريد الإلكتروني مع الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الجرائم. فعلا اليوم قدي عم بيصير في هالنوع من الابتزاز، وكمان بنفس الوقت قدي اليوم وين ما بتروح، يعني حتى يعني كمان الصور اللي بتلتقط بالأماكن العامة لصبايا يا صغار أو لمراهقات، علينا نكون دائما عنا هيدا الحذر على أبنائنا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر توأمي أستراليا على 1638
1: AM. بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: موعدنا مع جولة أخبار رح نتوقف عندها، ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مع أجمل الأغاني والمنوعات يلي بتمنى تستمتعوا برفقتها. خليكم معنا لنتعرف على موجز إخباري ومنتابع سهرتنا.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Jessica Hinchliffe with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has pledged to launch a royal commission into Australia's net zero emissions target. Ms Hanson received a standing ovation while addressing the Conservative CPAC conference in Brisbane. She says the large-scale inquiry could expose what she claims are dodgy renewable energy deals. Overseas, a judge in Mexico has found 3 men guilty of aggravated homicide following the deaths of 2 Perth brothers. Jake and Cullum Robinson and their American friend Carter Road were killed during a surfing trip in Mexico's Baja California region in April 2024. The brothers' parents, Deborah and Martin Robinson, travelled from Western Australia to Mexico and were in the court for the verdict. Ms Robinson says she hopes the convictions will stop the 3 men from inflicting the same pain on any other families in Mexico. And US President Donald Trump has complained bitterly about not being awarded this year's Nobel Peace Prize. He's called it a disgraceful and embarrassing decision that's left a stain on Norway, which hosts the Nobel Committee. Human rights advocates have praised this year's winner, South African Navi Pillay. The 85-year-old's work includes defending South African anti-apartheid leader Nelson Mandela and chairing the United Nations Commission of Inquiry that concluded Israel has committed genocide in Gaza, which Israel rejects. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: عمليات التهريب اللي كانت ناشطة جدا بالسنوات الماضية بين سوريا وما بين لبنان، كان من ناحية المواد المخدرة أو من ناحية السلاح. ولكن اليوم الجيش اللبناني اللي أعلن ببيان أنه أثناء تنفيذ تدابير لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، حصل اشتباك بجرد بلدة عرسيل بين عناصر وحدة من الجيش. مساء الخير من جديد لكم مستمعينا راديو تعميك اللي ناطرنا ليستمع لجولة إخبارية جديدة، ما لكم اللي تابعونا بعد لحظات من الوقت. أنا بدوري بدي أشكر كل اللي تابعونا وكل اللي رافقوني بالبرنامج فتت بعد ظهر، وتمنياتي لكم بنهاية أسبوع سعيدة تقضوها مع أشخاص هيك بيعكسوا عليكم أجواء من الفرح لحتى ترجعوا مع بداية الأسبوع المقبل بطريقة كتير نشيطة، أنه قد ما فينا نستفيد من نهاية الأسبوع لحتى توفروا لكم أوقات سعيدة. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف بألف خير. خلينا نتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 6.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يومياً كان جزءاً كبيراً من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. من باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان، تتصاعد التوترات الأمنية وتتسع دائرة المواجهة وسط استهدافات وتحذيرات من تداعيات إقليمية متزايدة، فيما يبقى ملف حزب الله في صلب المشهد، لا سيما فيما يتعلق بمصادر تمويله ووصول الأموال إليه، وهو ما يتناوله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في حديث خاص مع الـ LBCI.
1: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you for joining us today on LBCI. Let me start the interview with a recent report by Reuters entitled Lebanon's Hezbollah Gets $200 million from Iran to help displaced. I read your response, Tommy, but first, could you clarify on what basis the State Department concluded that this report was inaccurate?
2: Because the money does not exist. That's the basis. I mean, here's the context we're talking about here. We're talking about Hezbollah, which has brought the Lebanese people into conflict at the behest of Tehran. And now we see the Iranian regime's finances being strangled by Operation Economic Outcast. We're seeing a campaign from the United States to sever the financial lifelines the Iranian regime has. And that fundamentally, on top of all of this, even if this money did exist, it wouldn't be nearly enough to compensate for the billions of dollars of damage that Hezbollah has caused by bringing the Lebanese people into conflict.
1: How was Iran able to transfer these funds to Hezbollah despite the economic blockade imposed on Tehran by the United States?
2: Well, that's the point. The money doesn't exist. Certainly, the money couldn't be transferred through the port because Hezbollah is responsible for the port being blown up. I mean, this is a ridiculous anonymous sources that are floating this. The money does not exist.
1: Even fundamentally, Iran or Turkey?
2: There is no path for them to have this money. This money does not exist. Not only does the regime not have the money, but the regime, even if the money did exist hypothetically, would be unable to deliver it. Fundamentally, the most important context of this is that contrast. The fact that we are supporting the legitimate Lebanese government's work to rebuild the South, and we are in conversations right now talking about billions of dollars that is going to aid in the reconstruction of the South, working with our partners in the Gulf and in Europe. That's the prosperity and peace that is before us.
1: Could you give us, please, more details on this? Please, could you give us more details on this part?
2: Well, we're in conversations right now. Of course, it was announced in the trilateral framework. This is in large part contingent on the ability to see Hezbollah be disarmed. And that's why I keep on going back to the fact that if Hezbollah wanted to see this reconstruction happen, they would stop impeding the legitimate Lebanese government's ability to see the reconstruction of the South. Hezbollah would disarm. So we are in communications, as we mentioned when we announced the trilateral framework, with our partners in the Gulf and in Europe. Again, talking about billions of dollars as a possibility here, taking concrete steps to see that happen in order to aid in the reconstruction here as part of this trilateral framework.
1: Tommy, is the United States considering imposing sanctions on those involved in transferring these funds?
2: Well, I think, again, the context here is important. We already see a massive sanctions regime in terms of Operation Economic Outcast. That's part of the reason why we know that the money doesn't exist. We see an Iranian regime whose currency is in free fall, who has their financial lifelines being severed. That is what we see in terms of the Operation Economic Outcast, the maximum pressure campaign we've seen from the United States.
1: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you again for joining us on LBCI.
2: Thanks for having me on. Thank you.
0: ومن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة جان أرنو القادم من إيران، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءات الأخير في طهران وفي دول أخرى. لقاء عون أرنو تطرق أيضا إلى الأوضاع في الجنوب وفي دول الخليج، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهته أن الاستقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
3: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
0: وفي تطور ميداني لافت هو الأول من نوعه يشهده البقاع منذ توقيع اتفاق الإطار، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة. وشهدت مدينة الهرمل ومحيطها بعد ذلك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي المسير. هذا التطور يأتي في ظل تحشيد إسرائيلي داخلي للتصعيد على كافة الجبهات، في ظل حماوة انتخابية تستخدم فيها أسلحة كثيرة.
4: غدات محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوه فيها عن استعدادات يقوم بها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران في خلال الأسابيع 3 المقبلة، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ.
5: بعد سلسلة محادثات أمنية وعسكرية وسياسية يمكن القول إننا أمام حالة دراماتيكية في إسرائيل. هناك تقديرات بأن الجبهة الإيرانية ستشتعل من جديد، وهذا انطباع تكون في أعقاب تصريحات ترامب وبعد المحادثات مع جهات أمريكية مسؤولة. الجيش في حالة جهوزية والكل ينتظر ما ستحسمه الأيام المقبلة.
4: إعلان يأتي في ظل مأزق سياسي وقانوني يعيشه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات أدلى بها سكرتيره العسكري السابق أفيجيل الذي كشف عن إخفاقات خطيرة لنتنياهو في 7 أكتوبر، حين كان المسؤول الإسرائيلي الأول الذي تبلغ بهجوم حماس عند 6:29 صباحا ولم يبالي. الأخطر فيما كشفه جيل تزوير محاضر الاتصالات بينه وبين نتنياهو في ذلك اليوم، ما دفع خصوم نتنياهو لمطالبة الشرطة بإجراء تحقيق جنائي سريع في الوقائع. وفيما يتحدث المقربون من نتنياهو عن تآمر بين جيل والمعارضة، روج هؤلاء لنظرية الوضع الأمني الخطير الذي يتهدد إسرائيل ولمواصلة توجيه الضربات لأعدائها من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا.
6: وصلت إلى رئيس الحكومة وسلمته رسالة شخصية موجهة إليه من رئيس الأركان، ومن ثم أجريت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأحمر مع رئيس جهاز الشباك حول الإخفاق الكبير في المنظومة الأمنية. السبب من أكتوبر هو إخفاق هائل لجميع المنظومات في مكتب رئيس الحكومة، ينشغلون بالفعل بتغيير المحاضر. أنا أتحدث عن وجود أكاذيب وتزوير وأنصاف حقائق وأمور تقال اليوم لا تعكس ما كنت شاهدا عليه.
4: تحشيد معسكر نتنياهو لخيار التصعيد توازيه مخاوف من أن يؤدي حديث أبيجيل إلى تراجع شعبية نتنياهو الذي نجح في تحسينها في الأيام الماضية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ونتابع النشرة بعد الفاصل.

1638 AM تومي أستراليا. بيكلموا عن الضمير وكلموا كتير عن الضمير، لكن ما أعجبني قول عن الضمير هو الضمير هو إشارة حمراء توقف الإنسان أمام نفسه ليصدق معها ولو لحظات.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: الأغنية الحلوة دي بنسمعها فين ومنين؟ بنسمعها على الموجة 1638 أي إم. Turn your radio
1: This is 2ME راديو 2ME أستراليا عبر أثير 1638 أي إم. بنمسي على مستمعينا ومستمعتنا في كل مكان. Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: Alle Radio 20.
3: It's my show.
2: Akhbar bitte mach.
1: Okay, let's go.
2: Ma 20 till sabah.
0: Wake up, wake up.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
9: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
13: Dualia.
14: تمام وسابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية أخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها لميس زين الدين. صباح الخير من جديد لميس.
15: صباح الخير رضا، أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. الرياض تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين. ترامب يبرم اتفاقا مفاجئا مع بوتين بشأن النفط، وزيلينسكي يبدي استياءه ويصف الاتفاق بالمخزي. ملك المغرب يحدد قواعد جديدة للشراكة بين الرباط ومدريد على خلفية الهجرة. ترامب يقول إن جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد على يد من وصفهم بحفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أكد التحالف الذي تقوده السعودية أن قوته تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين، مشيرا إلى أنه تم تدمير 136 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. من جهتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين أعلنت مقتل شخصين في غارات سعودية على مطار صنعاء، مشيرة إلى أن الغارات جاءت بعد وقت قصير من تظاهرة داعمة للحوثيين شارك فيها عشرات الآلاف في وسط العاصمة. تفاصيل ميدانية معك نجوى بن مبارك.
3: عملية عسكرية واسعة أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفا عناصرهم وقدراتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن العملية أسفرت عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق ما نشره عبر منصة إكس. في المقابل أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات صاروخية سعودية في محافظة سعدة شمال غرب اليمن، من بينها منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي المطلة على البحر الأحمر. وأدت الهجمات الأخيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى في السعودية إلى 6 أشخاص، من بينهم طيار سعودي، في هجومين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتبناهما الحوثيون.
15: في الموازاة، أفاد مصدر إقليمي لوكالة فرانس بريس أن السعودية تستبعد أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية. في هذا السياق، يرى المدير التنفيذي للسياسات والشركات بمركز صنعاء أسامة الروحاني أنه ليس هناك أي أفق للمسار السياسي، وأن الهدف هو كسر شوكة الحوثيين. فلنستمع.
13: لطالما كانت مقاربة المملكة العربية السعودية تجاه الحوثيين هي مقاربة احتواء. الاحتواء بمعنى حاولت المملكة العربية السعودية أن تكون وسيطة لخطة سلام ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية في السابق، لطالما حاولت الخروج من هذا الصراع بشكل أو بآخر، ولكن هذه المقاربة باءت بالفشل. وأصبح الآن قناعة المملكة العربية السعودية بأن تذهب باتجاه المواجهة. هذه المواجهة اليوم هي مواجهة كسر عظم، كسر عظم بمعنى أن السعودية لن تتراجع خطوة واحدة، لا هي ولا الحكومة اليمنية اليوم، حتى تكسر شوكة الحوثي وتعنت الحوثي تجاه الاتفاقات سواء البينية بينهم أو الاتفاقات الدولية ممثلة باتفاقية ستوكهولم أو غيرها. ولذلك لم يتم برأيي هذه الفترة الذهاب باتجاه أي مسار سياسي.
15: استمعتم للمدير التنفيذي للسياسات والشركات بمركز صنعاء أسامة الروحاني متحدثا لوهيبة خداش. في ظل تصاعد النزاع بين السعودية والحوثيين، أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. في الشأن الإيراني، تبادلت واشنطن وطهران رسائل سياسية مباشرة عكست مزيجا من الانفتاح الحذر كما التشدد المتبادل. فبينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مباحثات مثمرة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. بالتزامن، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. المزيد من التفاصيل معك حازم حمد.
16: تتصدر التصريحات الأمريكية والإيرانية مشهد تطورات سياسية وسط محاولات لكسر حالة الجمود التي تخيم على الاتصالات بين البلدين. فقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من تركمانستان أن أي حوار مع الولايات المتحدة لن تكون له فرصة للنجاح ما لم يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وأن يكون خاليا من الضغوط والتهديدات، مشددا على أن التفاوض في ظل القوة يتحول إلى إملاءات وإكراه سياسي. كما حذر من أن استمرار العقوبات ينعكس على التجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أن واشنطن تجري ما وصفه بمناقشات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية رغم استمرار الحصار والضغوط الاقتصادية عليها. وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة غاز قال أنها حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، في خطوة تعكس استمرار التوتر الميداني بالتوازي مع الحراك السياسي، وتؤكد أن فرص التهدئة لا تزال تصطدم بوقائع أمنية معقدة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
15: في الأثناء رحب ترامب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في لبنان أصيب 6 أشخاص جراء هجوم إسرائيلي وقع في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية، وذلك بحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف سوريا عمل على تنفيذ مخططات وصفها بالإرهابية في سوريا بتوجيه من النظام الإيراني بحسب قوله. إلى الضفة الغربية المحتلة التي شهدت اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتون في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله. التفاصيل من رام الله مع شروق أسعد.
17: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عنقينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
15: في شأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ فرنسا بأن الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر تشرين الثاني ستؤجل ربما إلى سبتمبر أيلول 2027 بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقا لوكالة رويترز. في أحدث التقارير حول واقعة طائرة فلاي دبي، أعلنت الإمارات أن مساعد الطيار الذي هاجم قائد طائرة فلاي دبي أثناء رحلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كان يعتزم استخدامها في تنفيذ عملية انتحارية في مطار بن غوريون بتل أبيب، مستلهمة من اعتداءات 11 أيلول سبتمبر. وأشار النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي إلى أن مساعد الطيار أقر بأنه تصرف بمفرده. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وفي محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا، أعلنت واشنطن أنها أجرت محادثات وصفتها بالبناءة خلال اجتماع في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عدة. في الموازاة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية بين الطرفين بحسب وصف الكرملين. نجوى بن مبارك.
3: اتفاق أمريكي روسي على توريد كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق العالمية، أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثة وصفها بالمثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب إن روسيا ستبدأ بتوريد أكثر من 300,000 طن من الديزل بشكل فوري، على أن تتبعها شحنات إضافية خلال الشهر المقبل والأشهر التالية. وأشار إلى أن كمية النفط قد ترتفع لتصل إلى 3 ملايين طن شهريا وفقا لقدرات مصافي التكرير الروسية. من جانبه، أكد بوتين استعداد بلاده لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالنفط والمنتجات النفطية، لافتا إلى أن الاتصال مع ترامب تناول أيضا أفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وملف إيران. في المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الاتفاق، معتبرا أن السماح لموسكو ببيع منتجاتها النفطية يمنحها موارد إضافية لمواصلة الحرب، داعيا إلى خفض التصعيد بدلا من تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية. ويأتي الإعلان في ظل ارتفاع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا واستئناف المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا، سعيا إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
15: هذا ووصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الاتفاق بالمخزي مشيرا إلى أنه قرار ضعيف برأيه. وكانت باريس دانت ما وصفته بالهجمات الروسية الوحشية التي طالت مدنيين في أوكرانيا واستهدفت بنى تحتية خلال الأيام الأخيرة، منددة بالتصعيد الروسي في أوكرانيا الذي اعتبرته متعمدا. انتقد العاهل المغربي بشدة العوائق القانونية والقضائية بإسبانيا التي تعرقل ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، مؤكدا أن الشراكة مع مدريد اختيار سيادي لن يخضع للابتزاز. تأتي هذه المواقف في سياق الاحتقان الذي شهدته حدود سبت الصيف الماضي ومطالبة العاهل الإسباني بتدخل أوروبي لحماية الحدود. من الرباط، جلال المخفي.
18: رسم العاهل المغربي الملك محمد بن السادس من داخل قبة البرلمان المغربي قواعد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، موجها الانتقادات اللاذعة للثغرات القانونية والقضائية التي قال عنها إنها تعيق تدبير ملف الهجرة في الجار الشمالي. كلام الملك جاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، وأكد العاهل المغربي أن نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة أصبح متجاوزا بفعل الأزمات المتكررة، مشيرا إلى أن قرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء مما يغذي شبكات التهريب. وشدد الملك على أن الشراكة مع إسبانيا التزام إرادي للمغرب ولن تكون أبدا محل ضغط أو ابتزاز، وذلك ردا على ما وصفها بالتصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح من أوساط سياسية وإعلامية إسبانية، معلنا عن توجه مغربي مرتقب لتقديم وثيقة استراتيجية تؤسس لرؤية جديدة تعزز التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي. هذا الموقف الدبلوماسي الصارم يأتي في سياق توتر ميداني عاقب محاولات اقتحام جماعية غير مسبوقة، وهي التطورات التي دفعت قبل أيام العاهل الإسباني فيليب السادس للمطالبة بتدخل أوروبي عاجل لحماية الحدود. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
15: بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام لقاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة متواعدة بشل نشاطها. فوز القاضية نافي بيلاي بالجائزة أثار ردود فعل متباينة، ففي حين اتهمت إسرائيل اللجنة بإطفاء الشرعية على الكراهية بحسب قولها، أشادت الأمم المتحدة بما وصفته بالانتصار الجماعي لحقوق الإنسان، كما أعلنت كندا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى دعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية. التفاصيل معك حازم حماد.
16: جوزيف جوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. بهذه العبارة اللاذعة ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على فوز بيلاي، معتبرة أن اللجنة كافأت أكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين، ووصفت القرار بأنه توظيف مشوه للجائزة، فيما اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أهينت. في المقابل، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن بيلاي أثبتت أن قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة، فيما وصفها مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك بأنها تجسيد للقانون الدولي، مؤكد أن الفوز انتصار جماعي للعدالة والمساءلة الدولية. من جهته، اعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الجائزة تكريما كبيرا لشجاعة بيلاي ونزاهتها، بينما أشاد رئيس لجنة نوبل يورغان فريدنيس بدورها المحوري في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدا أن اللجنة لا تتخذ موقفا بشأن وقوع إبادة في غزة تحديدا. وتعكس هذه المواقف المتناقضة حجم الانقسام الدولي حول تقييم عمل بيلاي، في وقت تحذر فيه هي نفسها من أن الهجمات المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بعودة العالم إلى نظام تحدده القوة للعدالة.
15: بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرياض تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين. ترامب يبرم اتفاقا مفاجئا مع بوتين بشأن النفط، وزيلينسكي يبدي استياءه ويصف الاتفاق بالمخزي. ملك المغرب يحدد قواعد جديدة للشراكة بين الرباط ومدريد على خلفية ملف الهجرة.
19: شكرا للاستماع إلى آخر نشراتنا.

0: حبيت
1: انا وانت وهو سوا عبر اثير الموجة 1638 اي ام
2: هون ميوزك تو ام اي ميوزك اوستراليا
3: ذا هيت بيفور ذا هيت
2: هوتست هيت اتمتعوا باجمل موسيقى واخر الاغاني بصيف اوستراليا عبر تو ام اي اوستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: The original.
7: Começa agora.
6: Começa agora.
7: This is the original

0: now heading north along Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: First. 2ME Australia.

0: التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب.
1: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation.
0: ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسب تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تغضب زيلينسكي وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا.
2: Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever.
0: وترامب يهاجم نوبل السلام ويقول إنها فقدت مصداقيتها إلى الأبد.

بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. نبدأها بأخر التطورات المتعلقة باليمن، حيث نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

لقد أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية وعلى مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. هذا وأفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. هذا وأفاد مراسل العربية أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة لميليشيا الحوثي إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبش الواقع غرب مدينة تعز. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد الهجمات لميليشيا الحوثي في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة ضباب غرب المدينة. المصدر أفاد بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفترق إفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة مصراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين المدينة. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز. وحول هذه التطورات ينضم لنا هنا في استوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. أهلا بك ردفان. إذن نرصد معك آخر التطورات المتعلقة بجبهة تعز تحديدا، ما هي الوجهة الجديدة التي يجب أن نركز عليها؟
1: نعم، المعارك التي تجري في جبهات تعز خاصة في منطقة يفرس وتجاه البيرين، هذه الجبهة الغربية في غرب مدينة تعز، تحاول ميليشيات الحوثي التقدم نحو جبل هان والبيرين وكذلك يفرس وأيضا منطقة الضباب. في المنطقة الأخرى وهي المنطقة الجنوبية، منطقة الأقروض وأيضا بعض المناطق في جنوب شرق محافظة تعز في منطقة حيفان، تحاول ميليشيات التقدم لأن المدينة أصبحت الآن محاصرة. المدينة أصبحت الآن قطعت عنها ميليشيات الحوثي كل الخطوط التي ترتبط سواء بالمناطق المحررة أو حتى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. المدينة أصبحت الآن تعاني من نقص الأدوية، من المواد الغذائية، وأصبحت أيضا تخوض عدد من المعارك في جبهات عدة. لكن عندما نتحدث أيضا عن الجبهة الجنوب غرب وغربي محافظة تعز في منطقة الذباب والتي تخوض فيها ألويات العمالقة الجنوبية أيضا اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي عندما خسرت يوم أمس عدد كبير من المواقع المطلة على باب المندب وكذلك ذباب والمخا، دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة. الطيران قابل
0: أين دفعت؟
1: في منطقة المخا في الجنوب في غرب محافظة تعز، خاص أيضا من منطقة الوازعية باتجاه المخا. نتحدث الآن عن معركة الساحل الغربي، دفعت بتعزيزات كبيرة لأنها خسرت يوم أمس. الطيران استهدف هذه التعزيزات. العمالقة أيضا خاضت معركة عنيفة لأن ميليشيات الحوثي دفعت بقوة النخبة القادمة من صنعاء والتي تحاول استعادة بعض المواقع التي خسرتها في هذه المناطق. نحن أمام معركة مفتوحة في منطقة الساحل وأيضا في منطقة الوازعية ومنطقة أيضا غربي تعز في اتجاه جبل حبشي. هذه المناطق التي أصبحت
0: هنا الجهد الحربي يتركز الآن في هذه الجبهة،
1: يتركز في هذه المناطق. أيضا التعويل على أن تفتح جبهات أخرى في الأيام القادمة حتى تخفف الضغط عن هذه الجبهات، لأن الجبهات هذه تدفع ميليشيات.
0: طب لماذا لا نرى أن جبهات أخرى تفتح في هذا السياق كالقوة التي فتحت بها جبهة تعز تحديدا؟ نرى أن هناك ضربات قوية تدق وتحصن صناد الحوثيين، ولكن لا نرى فتح للجبهات حقيقية، لماذا؟
1: هذا السؤال أيضا يسأل عنه المواطن اليمني قبل أن يسأل عنه أيضا المتابع من خارج اليمن. السؤال إن الضغط الذي تعيش هذه القوات في محافظة تعز، المقاومة المحلية والجيش وكذلك قوات العمالقة التي تخوض معارك عنيفة ودرع الوطن في الساحل الغربي، تحتاج إلى إسناد من المحافظات الأخرى، فتح جبهات أخرى. لدينا كثير من الجبهات، الجبهة الأبرز هي في محافظة مارب، هي التي تمتلك لديها القدرة القتالية وكذلك الجيش والاعتاد العسكري، في أيضا شمال جنوب محافظة البيضاء، وعدد من الجبهات في الجوف وغيرها من المناطق التي يعول عليها أن تفتح لتخف الضغط. كذلك لأن ميليشيات الحوثي تركز الآن كل مقاتليها والدعم وحتى الصواريخ البالستية تطلقها إلى هذه المناطق. هناك المعركة تدور بشكل عنيف جدا، لكن ميليشيات الحوثي لا تستطيع فتح معركة فتح جبهات في آن واحد، لا تستطيع. لذلك مطلوب التحرك من الجبهات، خاصة في أن تعز تقاوم ولفترة طويلة.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات، كنت معنا هنا في استوديو الصحفي في شبكة العربية رتفان دبيس. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، دعا القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. وأكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب المزيد من الصبر والثبات، وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيا الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للملاحة في بحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الدوليين.
2: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس، فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. كما جد

عن الأسرار، خلينا نمسي على مستمعينا بداية، ولكن عن الأسرار بيقولوا إنه الأسرار في منها من يحتفظ بها ويخليها سر كبير، وفي منها من لا يحتفظ بها. لكن عجبني اللي قال إن الأسرار هي معلومات بتبوح بها للآخرين ليقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم، فاحذر ذلك. عبر 1638 AM بنقدم التحية والسلام لكل مستمعينا ومستمعتنا.

Australia. 2ME Australia.

0: الموجة بتجري ورا الموجة عاوزة تطلها، بس خليك ثابت على 1638 AM 2ME أستراليا.
1: 2ME your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is
2: It's 2ME
1: Australia.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال بالإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. مع أن وجدنا طريقة لأعود إلى العمل حتى بضع ساعات يومياً، كان جزءاً كبيراً من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء، أجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: First 2ME Australia.

0: قوات حكومية تصد هجمات لميليشيات الحوثي غربي تعز وأخرى شمال مطار ذوبان.
1: They will never ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
0: ترامب يقول إن إيران تختنق اقتصاديا، خزائنها عاجزة عن دفع رواتب الجيش والشرطة. مفاوضات في ميامي لإنهاء الحرب الأوكرانية وصفقة الديزل بين ترامب وبوتين تثير غضب زيلينسكي. انهيار مبان وانقطاع واسع للكهرباء بعد زلزال قوي في بنما وهزات ارتدادية شديدة.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وكانت قوات التحالف أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن القوات تعمل على تفكيك وتدبير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف المحاور. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. أهلا. وأفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثية على مواقعها شمال مطار دوباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبشي الواقعة غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات للميليشيات في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة الضباب غرب المدينة. المصدر أفاد بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق يفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة المسراح جنوب شرق المدينة، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين تعز. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز. نتابع المزيد من الضربات التي نفذها التحالف ضد ميليشيا الحوثي سيما في صنعاء ومحيطها على الخريطة مع زميل رضفان الدبيس. إليك رضفان.
1: صباح الخير محمد. نعم، التحالف أشار سابقا بأنه رصد ثلاث مناطق أو ثلاث محافظات تحت سيطرة ميليشيات الحوثي تشكل تهديدا. من ضمن هذه المناطق هي محافظة عمران التي ترتبط مباشرة بمحافظة صعدة. وقال التحالف بأنه دمر أحد المخازن للصواريخ، وكان في أحد المخازن أيضا 20 صاروخا تم تدميره في محافظة صعدة. لكن نقف اليوم مع الضربات الأخيرة للتحالف والذي استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي، وخاصة في السلسلة الجبلية التي تحدث عنها التحالف بأنه شن غارات عنيفة على مواقع الحوثيين وخاصة في السلاسل الجبلية في صنعاء. ما هي هذه السلاسل الجبلية وما أهمية هذه السلاسل الجبلية هنا في صنعاء؟ المصادر اليمنية تحدثت بأن الاستهداف طال هذه المعسكرات، معسكر النهدين وهو المعسكر الذي يقع في سلسلة جبلية، وأيضا هو هذا المعسكر عبارة عن مخازن للأسلحة وتركيب للصواريخ والمسيرات. أيضا هذه المعسكرات التي نراها أمامنا هي معسكر الحفا، وأيضا في مديرية سنحان وبني حشيش وأيضا وسط صنعاء. هذه المعسكرات تستخدمها ميليشيات الحوثي كمنصات إطلاق الصواريخ، الصواريخ التي تنطلق إلى المملكة العربية السعودية وإلى كثير من المحافظات اليمنية. تقول المصادر اليمنية بأن ميليشيات الحوثي استخدمت وأيضا استفادت من التضاريس الجبلية والكهوف الضيقة لإخراج تلك القواعد المتحركة لإطلاق الصواريخ، ثم العودة إلى المعسكرات الموجودة داخل صنعاء والمحيطة في صنعاء. صنعاء في شرق المدينة يقع أحد المعسكرات وهو معسكر الخرافي، والذي كان سابقا تابعا للحرس الجمهوري والذي يربط بين محافظتي صنعاء وعمران. التحالف استهدف منطقة عسكرية أخرى بعد هذا المعسكر، وظلت النيران وألسنة اللهب مشتعلة لساعات طويلة كما تحدثت المصادر وأيضا الفيديوهات التي خرجت بعد ذلك على استهداف مخازن الأسلحة. إذا استهداف ميليشيات الحوثي ليس فقط في هذه السلسلة الجبلية في صنعاء ولا في هذه المعسكرات من الصيانة إلى النهدين إلى معسكر الحفا في جبل نقم إلى سلحان التي يوجد فيها أكبر المعسكرات وهو معسكر ريمة حميد التي كان معسكر أيضا للحرس الجمهوري سابقا. إذن الاستهدافات متواصلة من قبل التحالف والقوات المسلحة اليمنية على منصات إطلاق الصواريخ في السلسلة الجبلية التي تحاول إخفائها ميليشيات الحوثي. هذا ما لدينا محمد حتى اللحظة.
0: إذن الاستهدافات مستمرة كما تابعنا مع زميل رضفان. شكرا رضفان. أيضا دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرع عبد الرحمن البحرمي القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية من المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات. وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. حضر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيات الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للبلاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الدوليين.
2: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس. فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
0: كما جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى.

16:30 AM تومي أستراليا. بنمسي بنصبح على مستمعينا ومستمعتنا في كل مكان, وخليكم رفقنا على 24 تومي أستراليا. مبروك.

0: احنا مترافقين احنا وانتو من عبر راديو تيرمي أستراليا, من عبر أثير 1638 AM. الحكايات والأغنيات اللي معانا, أكيد الأغنية الطويلة والأغنية القصيرة, الأغنية الجديدة والأغنية القديمة, ذكرياتك وذكرياتي بنسمعها سوا وأكيد بنجددها سوا احنا وانت على هوا راديو تيرمي أستراليا.
1: Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: عربي وإنجليزي هذه هي 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. نبدأ من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة شقب جنوب شرق مدينة تعز، وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبش الواقع غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات الحوثيين في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة ضباب غرب المدينة. المصدر أفاد أيضا بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق يفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة مصراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين المدينة. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة أقرود جنوب تعز. أفاد مصدر ميداني للعربية بمقتل القائد الحوثي لسلاح المدفعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية. المصدر أكد أن العملية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في الجبهة الجنوبية وأسفرت عن تدمير مرابط مدفعية ومخازن للقذائف والذخائر، إضافة إلى مرافق لوجستية تابعة للجماعة. وأوضح المصدر للعربية أن قائد سلاح المدفعية الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف دقيق لأحد التحصينات التي كانوا يتمركزون بداخلها. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

0: أكد مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة، وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.
1: فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش أو الشرطة.
2: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس في محافظة الخليل واحتجاز جثمانه، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من الضفة الغربية وداهمت منازل بينها منازل لأسرى محررين وحاصرت منزلا جنوب طوباس. هذا واعتدى مستوطنون على شاب وحطموا زجاج مركبته في بلدة سعير وهاجموا منطقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحم آخرون أراضي زراعية في قريتي القير وبرقة في رام الله والبيرة. أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي رفع القيود المؤقتة على حركة الطيران في المطارات في العاصمة موسكو. وكانت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قد فرضت قيود مؤقتة على إقلاع وهبوط الطائرات في جميع مطارات العاصمة موسكو، وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة حركة الطيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها شن ضربات بالطائرات المسيرة ضد مرافق البنى التحتية للموانئ والسفن الأوكرانية. أرسلت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أنثروبيك بلاغا كاذبا إلى شرطة فيلادلفيا الأمريكية، زعمت فيه امتلاك معلومات عن جريمة قتل لم تحل، مدعية تذكرها رؤية شخص يطابق وصف المشتبه به رغم عدم وجود أي وصف له أصلا على الموقع. وأقرت الشركة بوقوع الحادث خلال اختبار قدرات الأداة على تنفيذ مهام عبر الإنترنت، كما ملأت نماذج بالخطأ على موقع حكومي أمريكي، فيما وصفت الشرطة الواقعة بأنها غير مقبولة. أظهرت لقطات جوية واجهة كاتدرائية تضررت جراء زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب بنما. وقد تسبب الزلزال في انهيار مبان وطرق في وسط البلاد دون الحديث عن إصابات.

ضرب الإعصار إيسياس ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء مناطق وسط تحذيرات من فيضانات وأمواج عاتية. وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار المصنف ضمن الفئة الثانية وصل إلى اليابسة قرب مدينة داستن متسببا في أضرار بالمنازل والمتاجر، فيما حذر حاكم فلوريدا من أضرار كبيرة محتملة. وفي نهاية النشرة أو نهاية هذا الموجز إلى

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره وأجيب كثمه، دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني.

1638 اي ام، وده ما بيقولوا الاقلام دايما بيقولوا جفت الصحف ورفعت الاقلام، لكن عن القلم قيل القوي الذي يتكلم وينطق نيابه عن لسان الضعيف هو القلم. تحيه اذا لمستمعينا ومستمعتنا من عبر اثير راديو تؤمي استراليا.

0: Entomana.
1: Love the music.
0: ونحن معكم عبر 1638 AM. ثروات الأغاني الجديدة.
2: Just drop.
0: Let it drop.
2: New music.
0: Australia.
2: New music.
0: 2ME Australia.

0: النظر.
1: في 1638 أم تومي أستراليا بيقولوا عن الشرف: الشرف هو الشيء الوحيد الذي لا يجوز أن يفقده المرء أبدا ولو لمرة واحدة. من تومي أستراليا بنوصل المزيد والمزيد عبر أثير راديو تومي أستراليا.
2: عبر راديو تومي أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلعك.
2: هشام الحج.
4: From the biggest singers.
5: على إذاعة 2ME.
6: صدقني نسيت.
5: عبير نعمل.
6: موجود بالغني.
4: Only on 2ME.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: يواجه الجناة الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: The music. 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. القوات الحكومية تصد هجمات لميليشيات الحوثي غربي تعز وأخرى شمال مطار ذباب. الجيش الإيراني ذاهب على الحدود تحسبا لعودة الحرب، وبوتين ينقل إلى ترامب وجهة نظر طهران للحل المحتمل. بعد صفقة الديزل بين روسيا وأمريكا، ألمانيا تدرس مع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو. واشنطن توقف جوانب من التعاون العسكري والتدريب مع العراق وتحذر من خطر داعش. إعلان حالة الطوارئ وإخلاء مناطق في ولاية فلوريدا بسبب الإعصار إيسايس. أفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب، كما أضاف المصدر أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز، وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبش الواقع غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات للميليشيات في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة الضباب غرب المدينة. المصدر أفاد بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق بفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة المصراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين المدينة. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز. قوات التحالف نشرت مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وكانت قوات التحالف أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن القوات تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة إلى تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية وعلى مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليابانية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافة أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. وعن المزيد من الضربات التي نفذها التحالف ضد ميليشيا الحوثي سيابا في صنعاء ومحيطها على الخريطة التفاعلية مع الزميل ردفان الدبيس. إليك ردفان.
1: نعم محمد، التحالف يقول بأنه دمر 136 موقع للميليشيات، لكن نقف مع بعض المعسكرات في صنعاء والتي تطلق منها ميليشيات الصواريخ وأيضا التي تعرضت لقصف من قبل التحالف وتم تدمير عدد كبير من هذه الصواريخ. نقف مع هذه المعسكرات، معسكر الحفا هنا في شرق صنعاء وكذلك معسكر عطان أو ما يسمى جبل عطان هنا في غرب صنعاء. هذه المعسكرات ما أهميتها الاستراتيجية والعسكرية؟ هنا في شرق صنعاء يعتبر معسكر الحفا هو المخزون الاستراتيجي للذخيرة في هذه السلسلة الجبلية أو بهذا العمق الجبلي ككل، يعتبر هو المخزون للذخيرة في صنعاء ولكل المعسكرات. كان سابقا يستخدم من قبل الحرس الجمهوري، لكن سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء جعلت هذا المعسكر هو واحد من أهم المعسكرات لتخزين الذخائر والإمداد والتسليح. نذهب إلى معسكر جبل عطان أو كما يسمى فج عطان. هذا المعسكر، في هذا المعسكر ومحيط المعسكر توجد مقرات وقواعد عسكرية للصواريخ وكذلك للاحتياط. يسمى هذا المعسكر بمعسكر ألوية الصواريخ. هذا المعسكر هو أيضا مخزن للصواريخ، وأيضا تقوم ميليشيات الحوثي بإخفاء الصواريخ وإطلاقها من هذا المعسكر. تعرض هذا المعسكر مساء الأمس وقبل يومين لقصف عنيف من قبل التحالف. تم تدمير عدد كبير من المنصات التي جعلتها ميليشيات الحوثي في هذه السلسلة الجبلية، ناهيك أيضا عن بعض المعسكرات في شرق محافظة تعز وهي المناطق التي تربط شمال شرق تعز بمحافظة مأرب وكذلك في وسط وجنوب محافظة صنعاء. هذه السلسلة الجبلية والتي تطل من الغرب إلى الشرق إلى الشمال إلى الجنوب هي عبارة عن معسكرات تحيط بالعاصمة صنعاء. أضف إلى ذلك بأن ميليشيات الحوثي تقوم بسحب بعض هذه الصواريخ ومنصات الإطلاق إلى قريب من الأحياء السكنية، ثم تقوم بإطلاق الصواريخ والعودة إلى هذه المعسكرات. نسمع تحذيرات بين الحين والآخر من قبل التحالف من قبل القوات المسلحة اليمنية للابتعاد عن مناطق يتم أيضا استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي كمناطق عسكرية. هذه السلسلة الجبلية المحيطة تشكل تهديدا كما أشار التحالف في بيانات سابقة، لذلك عملية الاستهداف لم تتوقف عن هذه المعسكرات ومنصات إطلاق الصواريخ منذ بداية العملية العسكرية فجر اليمن. إليك محمد.
0: شكرا ردفان. أفاد مصدر ميداني للعربية بمقتل القائد الحوثي لسلاح المدفعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية. المصدر أكد أن العملية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في الجبهة الجنوبية وأسفرت عن تدمير مرابط مدفعية ومخازن القذائف والذخائر إضافة إلى مرافق لوجستية تابعة للجماعة. أوضح المصدر للعربية أن قائد سلاح المدفعية الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف دقيق لأحد التحصينات التي كانوا يتمركزون داخلها.

0: سياسيا دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي القوات المسلحة لمواصلة صمود وثبات مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات، وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في تصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك.
1: واو، أغنيتنا الحلوة الجاية أكيد بنسمعها على الموجة الشقية 1638 AM. Every Saturday night. It may be the most emotionally satisfying place I've ever been. The Saturday night party mix. I belong now. On 1638 2ME.

سواء كنت في ملبورن، سواء كنت في سيدني، سواء كنت في بريسبن، سواء كنت في أي مكان، خليكوا دايما على السمع، خليكوا دايما برفقة الحلوة راديو تومي أستراليا.

0: مساء الخيرات، صباح النور على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بيقولوا عن الحظ، الحظ هو عكاز الفاشل وسلاح المنتصر. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنبث تبعنا تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وإلى كل مكان.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

0: This is the original 2ME, the original.
1: أجمل تحية وأحلى تحياتنا دائما بنبثها دوما عبر أثير الموجة 1638 AM.
0: Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: It's the biggest party in town every Saturday night.
5: And we want to have a good time.
4: The Saturday night party mix on 1638 2ME.

0: تابعونا دائما من خلال برامجنا من عبر أثير 1638 أي إم. The biggest, biggest, biggest hits. من راديو تو إم إي. من غير تانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. مع كورتوني كيوي. بلكي ما فيه. على إذاعة تو إم إي أستراليا. وقبل بلوغه سن الخامسة تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطنا للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطنا أستراليا تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجانا. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
2: Authorized by S. Bloomel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. ترامب يلغي 4 قرارات تقيد الطيران مع لبنان ويمهد لاستئناف الرحلات المباشرة. طرق إمداد حزب الله بالمتفجرات إلى الواجهة من جديد، تعثر وقبض على متورطين. فيلم شربل جمع سياسيين لبنانيين ودبلوماسيي وممثليه، والرسالة الرجاء والخلاص لبلد الأرز. على الرغم من العقوبات، اتفاق روسي أمريكي لتوريد الديزل. لبنان في دوامة الانتظار، فبين التخوف من تطيير جولة المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والنصفية الأمريكية، برز إلى الواجهة من جديد ملف تسليح حزب الله مع الكشف عن إلقاء القبض على شحنة متفجرات كانت في طريقها إلى الحزب. ورغم كل هذا السواد في الملف السياسي والعسكري، برز إلى الواجهة خبر إيجابي من واشنطن مع إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 قرارات تقيد الطيران مع لبنان ويمهد لاستئناف الرحلات المباشرة. القرار لاقى ترحيبا كبيرا من رئيس الجمهورية جوزيف عون والسفيرة اللبنانية في واشنطن، واعتبر القرار بمثابة مؤشر على الثقة بإجراءات الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني. إقليميا ودوليا، تشهد الساحة النفطية على اتفاق روسي أمريكي لتوريد الديزل، ما سينعكس إيجابيا على الأسواق. في المقابل، التوترات على حالها مع الحوثي والتهديدات الأمريكية مستمرة بضرب إيران، ولكن بعد الانتخابات. بداية النشرة إيجابية، قرار رئاسي من ترامب يمهد لطي صفحة عقود من القيود على السفر إلى لبنان. تقرير أنتوني مرشا.
1: بعد 41 سنة، قرار تاريخي من واشنطن يفتح الباب أمام عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الوثيقة الرسمية التي نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي تحمل توقيع الرئيس ترامب والقرار الرئاسي رقم 25-2026 الصادر في 30 من أيلول. بموجبه ألغى ترامب 4 قرارات رئاسية تعود إلى أعوام 1985 وال 1992 وال 1998 وال 2007، فرضت على خلفية المخاوف الأمنية المرتبطة باختطاف الطائرات وسلامة الرحلات الجوية من لبنان وإليه. والأهم أن الرئيس ترامب اعتبر أن هذه الإجراءات لم تعد ضرورية لضمان أمن الطيران، وأصدر تعليماته إلى وزير النقل بتنفيذ القرار فورا وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه. أما السفارة اللبنانية في واشنطن فرحبت بالخطوة، معتبرة أنها ثمرة جهود دبلوماسية مشتركة بدأت تتبلور بعد لقاء ترامب بالرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض في 21 تموز، وصولا إلى لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية ماركو روبيو ب 28 أيلول. ولكن هل يعني القرار أن الرحلات المباشرة ستنطلق فورا؟ الجواب ليس بعد، فالقرار أزال عقبة رئاسية أساسية، لكن تشغيل الرحلات يحتاج إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والتراخيص اللازمة وتحديد شركات الطيران التي ستتولى تشغيل الخطوط. وبين توقيع القرار وإقلاع أول طائرة، تبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات التنفيذية المقبلة.
0: في السياق نفسه، رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بقرار ترامب معتبرا أنه يعكس الثقة بإجراءات الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وأمن مطار بيروت. وشكر عون ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على جهودهما، مؤكدا التزام لبنان بالمعايير الدولية، آملا أن تسهم الخطوة في تعزيز الرحلات الجوية والتعاون بين البلدين. للإضاءة أكثر حول القرار الأمريكي وانعكاساته على لبنان، ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الأشغال العامة فايز رسامني. معالي الوزير، مبروك للبنان، هل تبلغتم رسميا هذا القرار؟ ومتى يمكن أن نرى أول رحلة مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة؟
2: يعطيك العافية أول شيء، ومبروك لكل اللبنانيين، هذا قرار يعطي كثير من الإيجابية والأمل. نحن من فترة طلبنا من الوورلد بانك يساعدنا لنقيم الموضوع ونعرف نعمل مثل المتطلبات من جهة لبنان حتى يبلش الطيران بين لبنان وأمريكا. هلا في القرار طلع، هلا علينا شغل نحن كهيئة ناظمة ننظم حالنا. أكيد بينعمل اليوم يجوا فرق أمريكية على لبنان ليعملوا لنا مثل أوديت، فكمان نحن هلأ عم نجهز حالنا لنستكمل كل الشروط المطلوبة حتى نعاود الطيران بين لبنان وأمريكا.
0: نعم معاليك، هل مطار رفيق الحريري الدولي قادر يعني من الناحية اللوجستية أنه يأمن هيك رحلات إلى الولايات المتحدة؟
2: المطار جاهز وحتى طيران شرق الأوسط جاهز، هي بس أكثر شيء بده يصير في دراسة إمكانيات وقدرة الهيئة الناظمة تبع الطيران اللي تأسست من فترة قريبة. أكثر شيء عم يركزوا عليها اللي بسموها ريجوليتر، يعني بدهم يعملوا مثل بدقة يعملوا دراسة عن إمكانيات الهيئة الناظمة تدير هيك عملية. أما بالنسبة للمطار وشركة طيران شرق الأوسط عندنا كل الإمكانيات نعاود الطيران.
0: هل وضعت الولايات المتحدة أي شروط أو معايير معينة من حيث الأمن أو التفتيش في المطار من أجل القبول بهذه الرحلات المباشرة؟
2: بعد ما تقطع بكل هالتفاصيل اليوم أكيد بعد ما حطوا شروط، ولكن في شروط دولية، في شروط نحن عم نقطع حالنا بغض النظر عن مين بيطلبها منا. في كل الشروط اللي عم تعطي سلامة وأمن المطار هي من أولوياتنا، ولكن بعد ما نحط ولا شرط نحن هي مسار طويل حيكون، ولكن بلشنا فيه.
0: هذه الرحلات معالي الوزير ستؤمن سفر مباشر للبنانيين الموجودين بالولايات المتحدة اللي هنا عادة بيمروا سنين كتير لا يجوا على لبنان بسبب بعد المسافة. ماذا تقول لهؤلاء اللبنانيين لما اليوم سمعوا الخبر انه صار في خط مباشر على بيروت؟
2: انا بقول لهم عم نشتغل بكل امكانياتنا لا قد ما فينا نسرع عودة الطيران، وهي عودة الطيران إلى كثير دلالات. وقت ترجع الطيران الأمريكاني بين لبنان وأمريكا، إن كان مدي سبير أمريكا أو الطيران الأمريكاني تجي على لبنان، فيها كثير إيجابيات ودلالات. فينا نصير هب بالمستقبل لكل المنطقة، يعني مش بس للبنانية، حتى للي بده يسافر ويجي على المنطقة من خلال مطار رفيق الحريري الدولي.
0: نعم معالي الوزير رسمني، شكرا لك لهذه التوضيحات. أمنياً، ما جديد التحقيقات في شحنة المتفجرات التابعة لحزب الله؟ التفاصيل مع صبحي قبلاوي. صبحي، هذه الشحنة الكبيرة التي تم القبض عليها بالساعات الماضية إلى أين كانت تتجه ومن وين جاية؟
3: نعم، بحسب مصدر قضائي وأيضا مصدر أمني، هذه الشحنة أوقفت يوم الاثنين الماضي عند حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة دهر البيدر، وأوقف الفان الذي كان ينقل هذه المتفجرات بشكل روتيني. عندها خبرت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني وتحفظت وأيضا صادرت هذه المتفجرات، وأيضا أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أمرا قضائيا بإيقاف شخصين بحسب التحقيقات اعترفوا أنهم ينتمون إلى حزب الله، وأنهم طبعا كانوا ينقلون هذه المتفجرات. هي عبارة عن 500 كيلو جرام من المتفجرات، 250 جرام أو 250 كيلو من التي، إضافة أيضا إلى 250 من السيفور. سيفور هي مادة شديدة الانفجار استخدمت في لبنان بالاغتيالات بالعصر الماضي وبزمن أيضا الاغتيالات التي شهدتها بيروت ولبنان بشكل عام، من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى اغتيال النائب جبران تويني إلى اغتيال أيضا العديد من الشخصيات اللبنانية، منها أيضا الأمنية مثل الشهيد وسام الحسن، وسام عيد، إضافة أيضا إلى عديد من الشخصيات التي اغتيلت والتفجيرات التي حصلت في بيروت واتهم فيها حزب الله دون أن يعترف هؤلاء أنهم من يعني ينقلون هذه المتفجرات لاستخدامها في الاغتيالات. هذه الشحنة ليست الأولى، بحسب معلومات الام تي في في الساعات 24 الماضية اشتبك أيضا فوج الحدود البرية في الجيش اللبناني مع عدد من المهربين من جهة الهرمل، وأيضا ضبط كمية من المخدرات، كمية من المتفجرات، هي تماما نفس التي ضبطت يوم الاثنين الماضي عند حاجز دهر البيدر. وأيضا للمعطيات، وبحسب مصدر أمني ليست هذه الشحنة أيضا الثانية التي تحدثت عنها منذ قليل بحسب معلومات الام تي في الوحيدة. منذ 7 أيام أيضا أوقفت شحنة في الحدود بين لبنان وسوريا كانت تضم متفجرات وأيضا بنفس الطريقة ونفس الكمية، وبالتالي يبدو أن هناك توجه لإغراق البلد بهذه المتفجرات، على الرغم من أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت أيضا شعبة المعلومات مجموعة بمنطقة عكار عند الحدود الشمالية مع سوريا كانت أيضا تحوي على متفجرات، ولكن الأمر لم يعد صدفة بل أن هناك ربما إدخال بكميات كبيرة لهذه المواد شديدة الانفجار إلى لبنان. وبحسب معلومات الام تي في مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم سيتوسع أكثر في التحقيقات، لأن هناك بعض الإجابات بحاجة إلى استفسار أكثر من الموقوفين لدى الشرطة العسكرية في لبنان.
0: نعم مدين. شكرا لك صبحي. قضائيا أشار وزير العدل عادل نصر في كلمته الافتتاحية لهاكاثون لبنان للعدالة 2026 إلى أن الهاكاثون يساهم في ربط المحاكم وقطاع العدالة والسجلات التجارية بالتكنولوجيا والمكننة.
4: هذا البرنامج عم بيجمع كل الجمعيات بشكل انه يحطوا قدراتهم لدعم بالمعرفة وبالمواكبة كل شخص ما عنده القدرات المادية اللي بتسمح له انه يعرف حقوقه. وهون بيدخل دوركم، دور التكنولوجيا ودور هالعمل كله. هدف مش استبدال هالعمل هيدا، استبدال دور المحامي.
0: في سياق آخر، نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية الخبر الذي أشيع في الساعات الأخيرة عن تعرض رئيس الحزب سمير جعجع لحادث سير ونقله إلى مستشفى سان جون في جونيه. وأكدت الدائرة أن الحقيقة هي أن إحدى سيارات موكب جعجع كانت في طريقها إلى جونيه حين تعرضت لحادث سير عادي، ما أدى إلى نقل عناصر الحماية الذين كانوا على متنها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية لها. الام تي في اطلقت بحفل رسمي فيلم شربل برعاية وحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون وحشد دبلوماسي وسياسي وفني وروحي. التفاصيل في تقرير كيفن عبدو.
5: تسعة تشرين الاول 2026، وبذكرى تقديس القديس شربل كان لحكاية ختيار عناية موعد مع الشاشة الكبيرة، فمن قلب ساحة بيروت ميديا زون وبدعوة من الام تي في وشركاء او انتاج ان ام برو

ما خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن. تي أم إي مي عودة لكم، وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
8: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
9: الثالثة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد،
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرم اتفاقا مفاجئا مع نظيره فلاديمير بوتين بشأن النفط، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبدي استياءه. تصاعد والانتقادات المواجهة إلى السلطات الفرنسية على خلفية تعامل الشرطة بعنف مع الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار. إلى التفاصيل، قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية اليوم، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرنس بريس بسقوط 6 أشخاص بينهم طفلة وأكثر من 20 إصابة منذ الصباح وحتى ظهر اليوم جراء غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة غزة. وإلى الشأن الأمريكي الروسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية على حد تعبيره، وهي تصريحات أكدها الكرملين. فإلى أي مدى يؤدي هذا القرار إلى تهدئة الأسواق العالمية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي، لنستمع إليها.
11: أعتقد تأثير تزويد روسيا للولايات المتحدة وإنزالها إلى الأسواق كميات من الديزل قد تؤدي قليلاً إلى تهدئة السوق، ولكنها لن تحل المشكلة. السبب أن المشكلة مردها إلى نقص إمدادات النفط الخام بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولكن أعتقد حتى لو بعد فتح مضيق هرمز الإمدادات ستكون قليلة بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط في دول الخليج العربي. وأنا أتوقع بسبب قوة الطلب العالمي على الديزل أنه حتى بعد فتح المضيق وإنزال كميات من روسيا الأسعار ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
10: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده اليوم هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على اتفاق الديزل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس: اليوم عبرت روسيا عن شكرها لرفع العقوبات عن صادرات الديزل من خلال إسقاط 5 قنابل انزلاقية على مبان سكنية في زابوريجا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال على الأقل في ضربات روسية. في الشأن الفرنسي، تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطات الفرنسية على خلفية تعامل الشرطة بعنف مع الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، وسط تقارير عن إصابات خطيرة في صفوف الطلاب. وبينما تتواصل التحقيقات في عشرات القضايا المرتبطة باستخدام الشرطة للقوة المفرطة، تتجدد الدعوات الحقوقية إلى وضع حد للممارسات الأمنية التي تهدد سلامة المتظاهرين ولا سيما القاصرين، وتثير تساؤلات بشأن مدى تناسب القوة المستخدمة مع طبيعة الاحتجاجات السلمية. لمزيد من التفاصيل، أحلام الطاهرة.
12: تتزايد الشهادات المقلقة بشأن استخدام قوات الأمن العنف المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الطلابية، إذ يتحدث الشهود عن قاصرين تعرضوا للضرب بالهروات والاختناق بالغاز المسيل للدموع وعن هجمات على ظهور الخيل، فضلا عن إصابات أدت إلى بتر أعضاء نتيجة استخدام أسلحة خطيرة. في حالتين فقد شخص عينه بعد إصابته بالرصاص المطاطي، وفقد آخر يده على الأرجح بسبب قنبلة صوتية مضيئة. من المؤكد أن الحكومة الفرنسية لم تتوقع مواجهة حركة احتجاج بهذا الحجم، فقد تحولت التعبئة بحسب الشرطة من احتجاج اجتماعي إلى أعمال عنف مدني، مشيرة إلى إصابة 700 من أفرادها. لكن التعامل الأمني أدى إلى تجدد الدعوات إلى التوقف عن استخدام الرصاص المطاطي وقاذفات القنابل اليدوية، وهي أسلحة لا تستخدمها الشرطة في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، وقد أثار استخدامها انتقادات متكررة من منظمات حقوقية باعتبارها أسلحة خطيرة وغير متناسبة.
10: شكرا لك أحلام. وإلى أخبار أخرى، حيث اعتمدت الصين مجموعة جديدة واسعة من المبادئ التوجيهية للتنمية الاقتصادية تشمل وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي مع توسيع نطاق استخدامه في مختلف القطاعات بحسب ما أفادت به وكالة شينخو الرسمية. وإلى الخبر الأخير وإلى أخبار الطبيعة، حيث ضرب زلزال قوي بنما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدته بـ7 درجات وستة أعشار، مما أثار حالة من الذعر في العاصمة بتزامن مع إصدار تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي، جاء ذلك أمس. بالطبع كان هذا الخبر الأخير، ونأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضا إلى استخدام مهاراتك للحصول

0: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME

0: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو TME أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر TME.com.au. معكم داليدا اسكندر معيكي من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من TME أستراليا. لحظة.
3: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن, أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة, ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales.
6: الرابعة بتوقيت باريس.
7: حازم حماد,
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار, والبداية من العناوين. مخاوف لبنانية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين, وانفجار في مطار بالرياض. ألمانيا تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
7: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
6: إلى تفاصيل, يترقب لبنان تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق دعا زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عدم عزل حزب الله وإلى نزع سلاحه بالاتفاق، مقرا في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. للمزيد حول ذلك تحدث باسيل إلى مونتي كارلو الدولية لنستمع إليها.
8: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوية لحزب الله كمان رفضها لهالعملية، هو بسبب اتكالها على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
6: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير من حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما فادت قناة المسيرة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. فكيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران لنستمع إليها.
9: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإن أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
6: أفاد شاهد ومصادر مطلعة على رويترز بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، كما أفاد 3 شهود عيان لوكالة فرنس بريس اليوم بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إلى حرم المطار. وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالي 3:00 PM بالتوقيت المحلي فيما كانت تنتظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن موسكو التزمت طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. وفي تصريح مكتوب لوكالة فرنس بريس قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا باعتبارها حليفا عسكريا رئيسيا لكييف ستكتفي بأخذ العلم بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدعم لأوكرانيا في نضالها دفاعا عن النفس يبقى ثابتا. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

كنت سبب لوجودنا مستمعينا الكرام. وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا. وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 اي ام من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.

0: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE Australia.
0: درب الألام يمكن كتير، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب

2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: Because after all, this is actually the

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مخاوف لبنانية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين، وانفجار في مطار بالرياض. ألمانيا تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: إلى تفاصيل، يترقب لبنان تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق دعا زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عدم عزل حزب الله وإلى نزع سلاحه بالاتفاق، مقرا في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. للمزيد حول ذلك تحدث باسيل إلى مونتي كارولا الدولية لنستمع إليها.
9: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوئة لحزب الله كمان رفضة لهالعملية هو بسبب اتكالة على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
7: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير من حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما فادت قناة المسيرة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. فكيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران لنستمع إليها.
10: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
7: أفاد شاهد ومصادر مطلعة على رويترز بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، كما أفاد 3 شهود عيان لوكالة فرنس بريس اليوم بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إلى حرم المطار. وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالي 3:00 PM بالتوقيت المحلي فيما كانت تنتظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن موسكو التزمت طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. وفي تصريح مكتوب لوكالة فرنس بريس قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا باعتبارها حليفا عسكريا رئيسيا لكييف ستكتفي بأخذ العلم بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدعم لأوكرانيا في نضالها دفاعا عن النفس يبقى ثابتا. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6238 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tami.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

0: QME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
0: 2ME anywhere with you, anywhere.
1: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
2: ثروات الأغاني الجديدة 2ME.
0: New music.
2: Australia. 2ME Australia.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى Western Sydney International Airport بكل ثقة على transportnsw.info. مبادرة من Transport for New South Wales.
2: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au. Facebook 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
1: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية، زور الموقع nsw.gov.au.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مخاوف لبنانية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين، وانفجار في مطار بالرياض. ألمانيا تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى تفاصيل، يترقب لبنان تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق دعا زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عدم عزل حزب الله وإلى نزع سلاحه بالاتفاق، مقرا في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. للمزيد حول ذلك تحدث باسيل إلى مونتي كارولو الدولية لنستمع إليها.
11: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله وحتى لأكثر من سلاح حزب الله لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوية لحزب الله كمان رفض لهالعملية هو بسبب اتكالها على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه تجاه بيئته تجاه كل لبنان.
9: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير من حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما فادت قناة المسيرة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. فكيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران لنستمع إليها.
12: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
9: أفاد شاهد ومصادر مطلع على رويترز بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، كما أفاد 3 شهود عيان لوكالة فرنس بريس اليوم بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إلى حرم المطار. وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالي 3:00 PM بالتوقيت المحلي فيما كانت تنتظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن موسكو التزمت طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. وفي تصريح مكتوب لوكالة فرنس بريس قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا باعتبارها حليفا عسكريا رئيسيا لكييف ستكتفي بأخذ العلم بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدعم لأوكرانيا في نضالها دفاعا عن النفس يبقى ثابتا. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: المعاون.
1: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
1: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
2: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: علي هجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معكي
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة مساء مونت كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: إخلاء مطار الرياض الدولي وسط الحديث عن دوي انفجار وسقوط جرحى في المكان. المعارك تتواصل بين الحوثيين والقوات اليمنية بالقرب من باب المندب. جبران باسيل يدعو عبر مونت كارلو الدولية إلى توافق داخلي لبناني لحصر سلاح حزب الله. وخارطة أوروبا تشتعل بالتظاهرات المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قيام السلطات السعودية بعد ظهر اليوم بإخلاء مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. المطار أصدر إشعارا للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل القدوم إليها. بعد ذلك بساعات أو بدقائق نقلت وكالة رويترز للأنباء معلومات لم تؤكدها السلطات السعودية حتى الساعة عن وقوع انفجار في محيط المطار، الأمر الذي دفع إلى إخلاء المطار على وجه السرعة مع رصد أكثر من 12 سيارة إسعاف متجهة إلى مبنى المطار. وفي هذه اللحظات وصلت أخبار بأن 5 جرحى هم في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض جراء صاروخ حوثي وقع قبل قليل في محيط المكان. كل ذلك يأتي بعد ساعات فقط على إطلاق التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين، فيما تتواصل المعارك بالقرب من باب المندب. أحلام الطاهر.
11: نعم إيمان، تستمر معارك عنيفة على الأرض في مناطق عدة باليمن مع إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بدء هجوم مضاد على الحوثيين لاسترجاع مناطق الساحل الغربي التي سيطروا عليها مؤخرا. هذا وأفادت وسائل إعلام محلية عن غارات سعودية على باب المندب ومطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات تستهدف أيضا تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية التابعة للحوثيين، مشيرة إلى تدمير 136 هدفا عسكريا حتى الآن. المعارك تتركز تحديدا حول منطقة مضيق باب المندب، لكن الروايات تتضارب بشأن تطورات العمليات العسكرية. المصادر العسكرية اليمنية تقول إن القوات الحكومية تقدمت تحت غطاء جوي سعودي في منطقة المضيق لكنها لم تسيطر عليها، وإن جزيرة ميون الواقعة في قلب الممر المائي الاستراتيجي لا تزال بيد الحوثيين. من جهتهم أفاد الحوثيون بأنهم تصدوا لهذا الهجوم وأن محاولات قوات التحالف للتقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب باءت بالفشل.
10: وفيما تتزايد التساؤلات حول دور كل من تركيا وباكستان في حرب اليمن في ضوء حلف مكة الموقع مع السعودية، هناك أيضا من يطرح تساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها طهران في حال توسيع المعارك في اليمن وتضييق الخناق على الحوثيين. هذا السؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
12: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإن أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
10: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. ورغم حالة الحشد العسكري في الشرق الأوسط وتصريحات الأمريكية المتواترة حول احتمال استئناف الضربات على إيران بعد موعد الانتخابات النصفية، دخلت وساطة روسية جديدة على الخط تمثلت في طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات إيرانية لإنهاء الحرب، وذلك خلال مكالمته الأخيرة والتي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ
13: نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموقف الإيراني إلى دونالد ترامب بالتنسيق مع طهران، ما يعكس رغبة روسيا المشاركة في صياغة أي تسوية محتملة دون وجود معطيات أن الوساطة مرتبطة بصفقة محددة. هذه الوساطة من شأنها تعزيز الشراكة مع إيران والحفاظ على قنوات الاتصال مع واشنطن، بما يسمح لموسكو باستعادة مساحة من التأثير الدبلوماسي. كما تراقب روسيا تداعيات الحرب على أسواق الطاقة ومضيق هرمز نظرا إلى مصالح النفطية، غير أن طموح موسكو يصطدم بتعارض المواقف الأمريكية والإيرانية. طهران تطالب برفع الحصار وتخفيف العقوبات وضمانات أمنية، بينما تسعى واشنطن إلى انتزاع تنازلات تضمن مصالحها الأمنية وحرية الملاحة. ولذلك فإن التحدي أمام بوتين لا يكمن في نقل الرسائل، بل في تحويلها إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ. وحتى الآن تعكس المبادرة الروسية سعيا إلى تعزيز النفوذ أكثر مما تثبت امتلاك موسكو القدرة على فرض تسوية.
14: وبالعودة إلى الانفجار الذي سمع في محيط مطار الرياض الدولي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إلغاء كل رحلاتها اليوم إلى العاصمة السعودية بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض على خلفية الأوضاع الأمنية هناك. تواصلون الاستماع إلى نشرة مساء مونت كارلو الدولية. أعلنت ألمانيا مواصلة العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك في عقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موسكو التزمت خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع ترامب وبوتين، التزمت بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. فإلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا القرار الروسي صفقة الديزل كما توصف في تهدئة الأسواق العالمية؟ سؤال طرحناه على الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمية.
15: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوية لحزب الله كمان رفض لهالعملية هو بسبب اتكاله على الخارج، أنه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
14: استمعتم عذرا لهذا الخطأ التقني، استمعتم الآن تحديدا إلى جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر في لبنان، وكان يتحدث في لقاء خاص بمونت كارلو الدولية عن ضرورة نزع سلاح حزب الله عبر توافق داخلي لبناني. جبران باسيل أقر في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. ويمكنكم الاستماع إلى هذا اللقاء مباشرة أو عبر موقع مونت كارلو الدولية. إذن هذا اللقاء كان ظهر هذا اليوم مباشرة على أثير مونت كارلو الدولية، وموجود حاليا على موقع مونت كارلو الدولية. قوى الأمن اللبنانية أوقفت شخصين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة على طريق يربط شرق البلاد ببيروت. قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني هذا اليوم، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجى الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات رئاسية. نعود الآن إذن إلى إعلان ألمانيا مواصلة العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد اتفاق الديزل الذي أطلقته موسكو في السوقين الأمريكية والأوروبية. كيف يمكن أن يساهم هذا الاتفاق أو روسيا الصفقة الروسية كما ذكرنا، كيف يمكن أن تسهم في تهدئة الأسواق العالمية؟ فلنستمع إلى ممدوح سلامة خبير النفط المالي العالمي.
16: أعتقد تأثير تزويد روسيا للولايات المتحدة وإنزالها إلى الأسواق كميات من الديزل قد تؤدي قليلاً إلى تهدئة السوق، ولكنها لن تحل المشكلة. السبب أن المشكلة مردها إلى نقص إمدادات النفط الخام بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولكن أعتقد حتى لو بعد فتح مضيق هرمز الإمدادات ستكون قليلة بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط في دول الخليج العربي. وأنا أتوقع بسبب قوة الطلب العالمي على الديزل أنه حتى بعد فتح المضيق وإنزال كميات من روسيا الأسعار ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
14: استمعتم إلى خبير النفط العالمي ممدوح سلامة. نعود أيضا إلى انفجار الرياض. سفارات دولية، سفارات غربية في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض. نعود إذن إلى الأخبار في موريتانيا. كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول المستقيل المختار ولد الجاي بتشكيل حكومة جديدة، والتفاصيل من نواكشوط مع حياة السيد.
17: خطوة تجديد الثقة في المختار والداي وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة تأتي بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته، وتعهد الوزير الأول المكلف بالعمل فورا على تشكيل حكومة جديدة عقب تكليفه بذلك من طرف الرئيس محمد ولي الشيخ القزواني، مؤكدا أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون لديها الكفاءة السياسية والفنية لمواصلة تنفيذ برامج الرئيس، وأن تكون قادرة على مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وخصوصا تعزيز شبكة التي تسمح للمواطن الأقل دخلا بمواجهة تأثيرات هذه الأزمة. وجاءت الاستقالة غداة تسلم الرئيس تقرير لجنة التحقيق المستقلة في حريق محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، وستكون الحكومة المرتقبة الثانية برئاسة ولد الدعي بعد عامين من تعيينه وزيرا أول في 2 أغسطس 2024 مع بداية المأمورية الثانية للرئيس والسادسة في عهد الرئيس الحالي. حياة السيد، نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
14: التظاهرات تعصف بشوارع دول أوروبية عدة احتجاجا على ظروف المعيشة. أحلام الطاهر.
11: نعم، احتجاجات في 3 دول أوروبية اندلعت في فترات متقاربة، أولها في فرنسا حيث يواصل طلاب المدارس الثانوية حراكهم منددين بسوء حالة المباني التعليمية واكتظاظ الفصول وعدم توفر مدرسين لا سيما في الأحياء الشعبية. باتت هذه الاحتجاجات جزءا من حراك اجتماعي أوسع يشمل المدرسين وموظفي القطاع العام والإطفائيين، وسط اتهامات لقوات الأمن بممارسة العنف المفرط في مواجهة المظاهرات. ويبدو أن شرارة الغضب انتقلت إلى بروكسل، فبعد أيام من احتجاجات طلابية شهدتها البلاد تظهر عشرات الآلاف الجمعة تنديدا بالارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وسياسات التقشف الحكومية، وسط مخاوف من أن تؤدي الميزانيات المقيدة إلى تدهور جودة الخدمات العامة الحيوية. أما في إسبانيا فبالرغم من الإعلان عن انتخابات مبكرة دعت النقابات إلى إضراب عام الشهر المقبل، وكان إجبار امرأة بالغة من العمر 87 عاما على إخلاء منزلها في مدريد قد أثار موجة سخط ومظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
14: بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، كان في عنوانها الرئيسي إخلاء مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والحديث عن انفجار وقع في المكان وسقوط جرحى. سفارات غربية تدعو مواطنيها إلى الابتعاد عن محيط مطار الرياض، وشركات تلغي رحلاتها إلى الرياض بعد هذا الحادث. شكرا جزيلا لكم.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: جميع المستمعين ومكنوا عم يسمعونا عبر تويمي أستراليا.
1: والإقليم في تغطية مستمرة تتحرى الحقيقة على بي بي سي نيوز عربي.
2: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء من بي بي سي نيوز عربي، أنا نور الدين زرقي وهذه موضوعاتنا الليلة. إصابات في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية يؤدي إلى تعليق العمليات بداخله، وقوات الحكومة اليمنية تقول إنها صدت هجوما من الحوثيين على مطار ذباب في غرب اليمن. ترى هل ينقل استهداف مطار الرياض واضطراب حركة الملاحة والطيران في العاصمة السعودية المواجهة مع الحوثيين إلى مرحلة جديدة؟ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يؤجل الانتخابات الفلسطينية التي كان مقررا أن تجرى الشهر المقبل حتى 11 من سبتمبر أيلول من العام القادم. هل تفتح انتخابات سبتمبر 2027 الباب أمام تجديد النظام السياسي الفلسطيني؟ أم إن العقبات السياسية والميدانية تجعل إجراءها موضع شك؟ برلين تتمسك بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد قرار أمريكي بتخفيف القيود على استيراد وقود الديزل الروسي.
3: أريد أن أشكر الرئيس بوتين لأكون صادقا معكم. نحن نتلقى كميات هائلة من النفط وتحديدا الديزل الذي نحتاجه لبلادنا.
2: هل قرار واشنطن تخفيف العقوبات مؤقتا عن الوقود الروسي بداية تغيير في سياسة إدارة ترامب تجاه موسكو؟ وماذا يعني ذلك لوحدة الموقف الغربي؟

0: أهلا بكم. دوي انفجار قوي في مطار الرياض الدولي، وشاهدان ومصدران مطلعان يفيدون بسقوط عدد من المصابين، فيما أجلي مسافرون من بعض أقسام المطار. شوهدت أكثر من 12 سيارة إسعاف وهي متجهة إلى الموقع، وذكر أحد الشهود أنه رأى الانفجار قبل أن يشاهد مصابين على الأرض داخل حرم المطار، في وقت ألغت فيه شركات الطيران مزيدا من الرحلات في غمرة اضطراب في حركة الطيران. لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مركز التواصل الحكومي السعودي أو حتى من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن طبيعة الانفجار أو أسبابه. هذا الحادث يأتي في غمرة تصعيد عسكري متزايد بين السعودية والحوثيين في اليمن، وبعد هجومين تعرض لهما المطار الأسبوع الماضي، وأديا حسب المعلومات المتاحة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وإلى أضرار جسيمة بطائرة.
1: شراسة الصراع في اليمن لم تتراجع شدتها، ومحاولات إلحاق كل طرف بالآخر أقصى الخسائر وأقساها باتت سمة متلازمة للمواد.
2: Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake

0: ولاية فيكتوريا موطنا للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطنا أستراليا تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجانا. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
1: Authorized by Esplimo Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطرا لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها ومساعدة المستأجر.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Hello, Glenn Lord with the latest world news. Ukraine's president says deadly glide bomb attacks on residential parts of Zaporizhia, which have killed 15 people, including children, are Russia's way of saying thank you for a US decision to lift sanctions on Moscow's diesel exports. Donald Trump says Moscow has agreed to immediately release 300,000 tonnes of diesel, followed by 500,000 tonnes next month, and then another million tonnes immediately thereafter. India's capital New Delhi's in lockdown with thousands of security forces mobilising against anti-government protesters. Hundreds of protesters, journalists and lawyers have been detained in New Delhi as they converge on the capital to demonstrate against the Election Commission's proposal to drop 130 million people from the voter list. India's Cockroach Youth Movement says the revised voter list is designed to favour the ruling BJP party, an accusation the government denies. An Anthropic AI model has submitted a fake homicide tip to a US police department. The Claude model was instructed not to create accounts or submit anything destructive, while not being explicitly barred from submitting forms. It landed on a police website about an unsolved homicide, submitting a form saying it may have information regarding this case and that it recalled seeing someone matching the description in the area during that time. The website flagged it as spam and it was never forwarded to police. And a 100-year-old bottle of whiskey has been sold at auction for almost $4 million. It's the second highest price ever paid and a record for the 1926 vintage from the Macallan Distillery. Just 40 bottles were made after 60 years of maturing in a cask, and they've become highly prized by collectors. ABC News.

0: أحييكم من الـ LBCI، إليكم العناوين. من لبنان إلى الولايات المتحدة ديريكت، موجات النزوح عبر الحدود تابع. وفي النشرة أيضا، وزير الثقافة السورية للـ LBCI، الفرصة تاريخية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. الحرب الأمريكية على إيران وجبهاتها المتفرعة مستمرة، وكذلك تداعياتها على الشرق الأوسط ودول الخليج وأبرزها السعودية، حيث أخلي مجددا اليوم مطار الملك خالد في الرياض وتوقفت أعماله مؤقتا. تداعيات أرهقت الاقتصاد العالمي، فمع إغلاق مضيق هرمز تعطلت إمدادات الطاقة من حول العالم وارتفعت الأسعار، وما زاد من وطأة ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما عقبها من عقوبات أمريكية على النفط الروسي، استهداف أوكراني للمصافي هناك، ووقف موسكو تصدير الديزل. الأسعار بلغت أعلى مستوياتها، وقبل أقل من شهر على الانتخابات النصفية الأمريكية تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات حتى نيسان المقبل، وعقد اتفاقا مع فلاديمير بوتين، نتيجته ضخوا كميات كبيرة من الديزل الروسي في الأسواق العالمية، وطبعا من بينها السوق الأمريكية. خلف هذا القرار أسئلة كثيرة. بين اليوم ونيسان أشهر ستة، فهل هذا يعني أن واشنطن لا ترى نهاية قريبة للحرب على إيران؟ كيف سيترجم الاتفاق على كييف؟ وهل ستوقف استهداف المصافي الروسية؟ وهل موسكو قادرة فعلا على الالتزام بضخ الديزل مع ما تعرضت له مصافيها أصلا؟ وتاليا هل ستنخفض الأسعار؟ الجواب لن يأتي لا من واشنطن ولا من موسكو ولا من كييف، إنما من محطات الوقود وأسعار النقل برا بحرا وجوا وانعكاساتها على يوميات العالم كله. وسط كل ذلك يقف لبنان منتظرا وعينه على ملفين الأسبوع المقبل. مباحثات الاتحاد الأوروبي الاثنين، وهي ستناقش بحسب معلومات الـ LBCI رسالة رسمية لبنانية تطالب باعتبار لبنان جزءا من الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، بما يشمل المهمة المرتقبة للأوروبيين في البلاد، وهي مهمة تدريبية عسكرية ميدانية قوامها 1000 شخص، من دون أن يعني ذلك حلولها مكان قوات اليونيفيل. ومباحثات جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام في بيروت، وهي ستركز على اقتراحات ما بعد اليونيفيل وسط إصرار أمريكي على عدم التمديد لها. بين كل هذه المعطيات، إعلان ترامب رفع حظر الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة شغل اللبنانيين اليوم، فهل اقتربنا فعلا من لحظة إقلاع الرحلة؟
3: من رونالد ريغان عام 1985 مرورا بجورج بوش الأب وبيل كلينتون وصولا إلى جورج دبليو بوش عام 2007 وإلى اليوم، بقى الطيران الأمريكي ممنوع من تسيير رحلات على لبنان بموجب قرارات رئاسية، وهي قرارات استمر مفعولة حتى العام 2026، حيث ألغى دونالد ترامب بقرار رئاسي أيضا هيدا الحظر، مترجما بذلك وعده للرئيس جوزيف عون بتموز الماضي. لكن أي متى ستسير الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية؟ القصة بدها وقت، لكن الأمور ماشية على السكة الصحيحة، وهي على مسارين. الأول مرتبط بإعادة صياغة اتفاقية مشتركة للطيران، وبتقول المعلومات أنه بتشرين الثاني على هامش اجتماعات منظمة الطيران المدني بموريال، من المفترض حصول مباحثات بين الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الطيران الفيدرالية لاستكمال البحث بصيغة الاتفاقية اللي بدأ عبر زوم قبل فترة وقدم بنتيجته درافت للبنان ووافق عليها. الاتفاقية يفترض أنه تحدد إطار تسيير الرحلات، بما في ذلك الشركات الأمريكية المستعدة لتشغيل خطوط إلى لبنان وعدد الرحلات الممكنة. أما المسار الثاني الموازي اللي من دونه مش ممكن بدء تسيير رحلات ولو أعيد وضع اتفاقية، فهو التأكيد على سلامة الطيران. بتقول مصادر وزارة الأشغال أنه بالمرحلة الراهنة كل التركيز عم ينصب على تعزيز دور الهيئة الناظمة للطيران المدني وتطوير قدرتها على إصدار التشريعات اللازمة لحماية القطاع وممارسة دور الرقابة بضمان سلامة الطيران. وهالأمر كان واضح بنتيجة اجتماع موسع ضم جميع المعنيين بالطيران المدني بطلب من وزير الأشغال مع البنك الدولي لطلب المساعدة على تقييم الثغرات. وهالأمر حصل بعد لقاء الرئيسين عون وترامب. بعد التأكد من جاهزية الهيئة الناظمة يصبح الانتقال إلى التقييم الأمني ممكن على أن يجري بالتنسيق بين لجان لبنانية وأمريكية مشتركة. يعني إذا هالمسارات كلها سارت من دون عوائق ما تتوقعوا يكون في دايركت فلايتس بين لبنان وأمريكا قبل سنة ونص تقريبا، بس على الأقل المسار انتقل من قرار سياسي إلى خطوات عملية باتجاه إعادة بناء جسور الثقة بين لبنان وأمريكا بمجال الطيران.
4: وفي انتظار تذليل العقبات أمام العودة الفعلية للرحلات بين أمريكا ولبنان، عقبات أخرى تحتاج إلى تذليل، ومنها استمرار رحلات النزوح السوري إلى لبنان عبر الحدود الشمالية. وهذا الفيديو الذي حصلت عليه الـLBCI يوثق دخول أفراد صباح السبت عبر ممرات غير شرعية، كما يوثق فيديو آخر حركة دراجة نارية على إحدى الطرقات عند الحدود المتداخلة. ويقول شهود عيان إن هذا النوع من الدراجات يستخدم لإيصال الداخلين خلسة إلى الحدود ليكملوا طريقهم نحو الأراضي اللبنانية سيرا على الأقدام في الجبال الوعيرة أو لنقل أغراضهم. رحلات تفرض البحث عن مسارات خاصة لتجنب حواجز الجيش.
3: في طريقك إلى الحدود اللبنانية السورية الشمالية يستوقفك مشهد مجموعات من الشبان السوريين تسير متفرقة بعد حاجز دير عمار للجيش قبل أن تغادر المكان على عجل. أصحاب المحال في المنطقة يخبرونك أن هذا الطريق يشهد يوميا عمليات تهريب بشر، فكيف يتخطى هؤلاء حاجز الجيش؟ من جهة العبدة وقبل الوصول إلى حاجز دير عمار يسلك المتسللون طريقا جانبية تقودهم إلى نقطة مرتفعة لينزلوا منها مجددا إلى الطريق العام عبر الأحراج متجاوزين الحاجز. بين الأشجار بقايا طعام ومياه وأحذية، أثار توحي بحركة عبور في طريق حرج، وفي نهاية المسار عارضة حديدية وضعها الجيش اللبناني قبل أيام.
5: كلهم غلطين بالطريق، يجوا من هون كسروا لي شبك فوق، كسروا لي هاي. هلا اليوم كان في عندي هرب من شو.
3: لكن هذا الطريق ليس الخيار الوحيد، فبعض الداخلين خلسة ينقلون إلى مدخل تربل في الشمال بعيدا عن الحواجز العسكرية كما حصل مع هذا الرجل قبل أشهر قليلة.
6: وصلونا لتحت على الطريق ناحية أفران القصر أو هيك شيء، وقالوا لنا أنه كل واحد يدبر حاله.
3: داش أخذوا على الشخص؟
6: 80 دولار. حتى الشوفير ما حكى ولا كلمة معنا، يعني حتى الشوفير إذا تشوفوا هلق بالطريق ما بعرفه. أنا الشخص بسوريا، طلع أنه كان حاطط إعلان على الفيس وكذا أنه اللي بده يطلع على لبنان، وهاي تواصلت معه بسوريا.
3: ومن تربل لا تنتهي الرحلة، فمسارات التهريب تتعدد وقد تستغرق ساعات طويلة، والـLBCI اختبرت أحدها من تربل باتجاه الضنية مرورا بجرود البترون.
7: وقبل الحاجز هون عندي كمان مفرق، يعني فينا نهرب فيه قبل ما نوصل على الحاجز. إذا كفى باتجاه الكورة وبدو ينزل على شكة رح يعلق على المدفون، حجز المدفون، وحجز المدفون ما ممكن يهرب منه، فبيطلع من هون باتجاه منطقة البترون، من البترون على أوتوستراد البترون الجبال اللي بينزلك على عمشيد، بس يسلك طريق عمشيد خلص ما بقى عنده حواجز.
3: رحلة التهريب تبدأ عبر معابر غير شرعية من سوريا إلى لبنان، تنشط ليلة نهارا وتتعدد وسائل النقل عليها بين الآليات العامة والخاصة، فيما تستخدم الدراجات النارية لتسهيل التنقل عبر الطرق الوعرة. والـLBCI حصلت على أسماء أبرز هذه المعابر التي يقع بعضها في منطقة وادي خالد وبعضها الآخر في محيط العبودية، معابر يعرف بعضها بأسماء المناطق، فيما يحمل بعضها الآخر أسماء أشخاص يسيطرون عليها. هي حدود متداخلة وثغرات باتت معروفة، لكن سدها لا يقتصر على ضبط الحدود ومراقبتها، بل يتطلب أيضاً معالجة تداعيات الدخول غير الشرعي بما يحمله من تحديات أمنية واجتماعية ومنع تحولها إلى مصدر إضافي للمشاكل في لبنان.
4: أمام مشهد التهريب هذا محاولات رسمية لبيروت ودمشق لتعزيز التعاون وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار. وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح يؤكد للـ LBCI أن سوريا اليوم عادت إلى نفسها وإلى لبنان وإلى العالم العربي، وسقف الحرية فيها الجديدة متاح للجميع. وهو كشف للـ LBCI التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة بين البلدين.
8: الحاصل حقيقة بين الشعبين أنه الظالم كان واحدا، يعني نحن مورس علينا طغيان ووصاية من نفس الجهات العصابات الإجرامية، فنحن وإياكم كنا على السواء حقيقة، يعني في ما تلقيناه من ظلم نظام الاحتلال الأسدي. واليوم لما تخلصنا من هذا النظام وعادت سوريا إلى نفسها، هي أيضا عادت إليكم وعادت للعرب وعادت لكل أحرار هذا العالم، عادت بقعة لتصدير الحلول لا لتصدير المشكلات والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الإرهاب والميليشيات. فأنا أرى أنه هذه فرصة تاريخية من أجل أن نذكر بعضنا البعض بما كنا عليه في السابق. نحن لم نبدأ شراكتنا الثقافية أو شراكة هذا الجوار لم تبدأ اليوم ولا أمس ولا من سنة أو من 20 سنة، هي بدأت من فجر تاريخ هذه المنطقة، يوم أن بنينا وأرسينا تقاليد وأسس الحضارات التي عبرت إلى روما وأثينا، ويوم أدهشنا العالم بهذه العقلية البداهية الرائعة التي تستطيع أن تعالج المشكلات بسرعة.
9: سمعنا بعض الاعتراضات يعني من البعض لحفل غنائي، يعني أنه هذا الحفل الغنائي يتعارض مع الدين مع الشرع يعني، ولاحظنا إصراركم على هذا الحفل.
8: دائما لدينا بفضل الله لدينا سقف الحرية المتاح للجميع، وكل سوري اليوم له الحق في أن يقبل ما يريد وأن يرفض ما يريد. وكما تعلم هذا الشعب شعب ذواق، هذا شعب عرف الزجاج المعشق من 5000 سنة. صح. وهو شعب يعشق الجمال، فإذا رفض شيئا يرفضه بأدب وذوق، وإذا قبل شيئا يقبله بأدب وذوق كذلك. ولكن لا نفعل كما كان يفعل النظام البائد، كل من يعارضه يضع عليه وسما معينا أو يضع عليه تهمة معينة، ويعتبر أنه معارضته لهذه الأفكار هو نوع من التهم التي يجرمها القانون أو ما شابه. فأنا يعني أرحب بكل من يعني يقبل الفعاليات، وأرحب بكل من يرفض هذه الفعاليات، وأقول هذا شعب أبي وشعب مصابر وشعب جميل عشق الجمال منذ آلاف السنين، فنحن نوفر لكل فئة من فئات هذا الشعب ما يناسبها من المشهدية الثقافية، والشعب هذا هو الذي يقرر أنا أذهب إلى هذا ولا أذهب إلى ذاك، أو أنا أعتنق هذا ولا أعتنق ذاك.
9: كيف سيكون شكل التعاون الثقافي بين البلدين؟
8: كانت الأحاديث بالأمس يعني مفعمة بالمتعة وبالدهشة.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: مشاعر بس سهر بس سهر سهر.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: To ME, just drop.
1: Let it drop. New music, Australia. 2ME, Australia.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا. نعود لمتابعة الفترة أكيد برفقتكم بعد شوي. في ناس بتطلب منا علي النصيحة, بتقلهم صحني بيفضحك, فبدك تعرف من مين بتطلب النصيحة وكيف وأي متى وليش وبأي صدد بأي خصوص. مش كل الناس فيك تقعد تكشف لأوراقك وتخبرها خبرياتك. إذن انصحني ولا تفضحني, هيك أكتر شيء بدك تقله لهيدا يلي بده ينصحك. بس إذا ما عندك ثقة أكيد ما تكشف له وراءك وكل شيء بيعنيك تخبره هو.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: الحوثيون يستهدفون المملكة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان, مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

الحوثيون يستهدفون مطار الرياض وخمسة جرحى في العناية الفائقة. الرئيس عون يجدد إدانته الاعتداءات على المملكة. أكثر من نصف طن متفجرات وتوقيف عنصرين، فهل ستنكشف الحقيقة؟ الوزير نصار: التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية. وتتابعون في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار للـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. شهدت الساعات القليلة الماضية سلسلة حوادث أمنية لابد من التوقف عندها. الحدث الأول هو ضبط 500 كيلوغرام من المتفجرات بسيارة مع عنصرين ينتميان إلى حزب الله. وفي هذا الإطار يبقى السؤال: هل ستتظاهر الحقيقة؟ فيما كشف مصدر أمني لبناني للحدث عن ضبط 500 كيلوغرام من المتفجرات بسيارة على حاجز أمني في ظهر البيدر في البقاع، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى حزب الله، هما عين شيم كاف وهاء ألف. وأوضح المصدر أن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كيلوغرام من مادة TNT ومثلها من السيفور، لافتا إلى أن الأمن الداخلي سلم الموقوفين من ميليشيا حزب الله المحظورة إلى الشرطة العسكرية في الجيش. فيما اعترف الموقوفان بأن قياديا يطلق عليه اسم السيد ساجد وهو من سلمهما المتفجرات وطلب تسليمها إلى قيادي آخر. ورأى المصدر أن كمية المتفجرات المضبوطة مع عنصرين من حزب الله يؤشر للتخطيط لاغتيال كبير. وفي الجديد فقد أفادت المعلومات بأن الأجهزة الأمنية تتقصى لمعرفة هوية باقي عناصر ميليشيا حزب الله المحظورة لتوقيفهم. واليوم أكد وزير العدل عادل نصار أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه وسيتسارع، وجزم بأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية. أما الحدث الثاني محليا فقد تمثل باستهداف يوسف علي الخصون بضربة جوية في منطقة الحدود بين سوريا ولبنان، وهو الذي كان يعمل على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب سوريا بتوجيه من إيران. أما البداية فمن السعودية، حيث يتلقى خمسة أشخاص على الأقل العلاج في العناية الفائقة بعد إصاباتهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، على ما أفاد مصدر طبي في مستشفى في العاصمة السعودية لفرانس بريس. وأضاف المصدر أن عشرات الأشخاص ومعظمهم من سعوديون أصيبوا، وهناك خمسة على الأقل من المصابين في العناية الفائقة، وأشار إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات مروحية. وكان مصدر دبلوماسي مطلع على الحادثة أفاد في وقت سابق بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا أصاب المطار، وكان قد سمع دوي قوي في المطار بحسب شهود وأشخاص مطلعين على الأمر. وسط تصاعد الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على المملكة، ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية وهيئة الطيران على طلبات للتعليق حتى هذه اللحظة. وفي هذا الوقت دعا مطار الملك خالد الدولي المسافرين إلى التواصل مباشرة مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. ويأتي الانفجار بعد هجمات استهدفت المطار في وقت سابق من هذا الأسبوع. السفارة الأمريكية في السعودية قالت: نحن على علم بهجمات على مطار الرياض وننصح بتجنب المنطقة. أما السفارة البريطانية في الرياض فنصحت رعاياها تجنب مطار الملك خالد الدولي عقب واقعة خطيرة هناك، بحسب ما جاء في البيان الذي صدر عن السفارة البريطانية. بدوره دان رئيس الجمهورية الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمرافق الجوية والمنشآت الحيوية وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي، معتبرا أنها تشكل تهديدا لأمن المنطقة. وأعرب عن تضامن لبنان الكامل مع السعودية، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها.

0: إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا، أسوة بعدد من الدول التي اتخذت هذه الخطوة في ظل استمرار اعتداءاتها الخطيرة على المملكة واستهداف مطاراتها ومنشآتها المدنية وإزهاق أرواح الأبرياء وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. وإن ما ترتكبه هذه الميليشيا من اعتداءات متكررة لم يعد يحتمل أو يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، بل يستجوب موقفا عربيا حازما وإجراءات رادعة تضع حدا لهذه الانتهاكات. العاشر من تشرين الأول في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وجه نقيبا محامي بيروت عماد مارتينوس وباريس لويس دييغوس ومدير مؤسسة معا ضد عقوبة الإعدام رافائيل هازان نداء مشتركا نوهوا فيه بالخطوة التشريعية اللبنانية لإلغاء عقوبة الإعدام التي اتخذها لبنان. وجاء في البيان المشترك أنه في وقت تتصاعد فيه النزاعات المسلحة وتشتد أعمال العنف وتلجأ فيه دول عديدة إلى تكثيف عمليات الإعدام كضمانة للأمن، اختار لبنان طريق الشجاعة، فمن خلال إقرار مشروع القانون القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام أكد المجلس النيابي قناعة جوهرية أن العدالة تكون أقوى حين ترفض القتل. على صعيد آخر، نظمت وزارة العدل هاكاثون لبنان للعدالة 2026 والذي تستضيفه منصة بيريتك. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
1: تماشيا مع التطور التكنولوجي أطلقت وزارة العدل هاكاثون لبنان للعدالة 2026 في مبادرة تهدف إلى تطوير حلول رقمية تخدم القطاع القضائي. وزير العدل عادل نصار أكد أن المساواة أمام القانون بالوصول إلى العدالة هو الهدف، مشددا على ضرورة دعم التكنولوجيا لعمل الإنسان.
2: القانون معمول لتنظيم المجتمع وبينطلق من مبدأ أنه اللي بيوضع القوانين هو إنسان، والإنسان عنده أخطاءه، عنده صعوباته، بده ينظم ناس عندها كمان أخطاء وعندها صعوباتها، ما في حدا كامل بالدنيا. بدنا نطلب من إنسان يحاكم إنسان، وبالتالي في بعد إنساني بالقانون ما لازم نتجاوزه، ما لازم نضهر القانون من أساسه الجوهري اللي هو بيقوله بالفرنساوي لا كونديسيون اومان، يعني الوضع الانساني. اذا نتجاهل هذا الموضوع بنكون عم ناخذ ساعتها المجتمع كله الى محل اخر. طالما نحن معترفين بانه الانسان منه كامل وانه في امبرفيكسيون تبع الانسان، بدنا نتقبل كمان انه بالقانون كل التكنولوجيا الجديده تكون دعم لعمل الانسان ولكن ليس استبدال للإنسان.
1: نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس أشار إلى أن العدالة تواجه تحديا يتصل بقدرة المؤسسات على مواكبة التحولات.
3: إن التحدي الحقيقي ليس أن ندخل التكنولوجيا إلى العدالة، بل أن نجعل العدالة أكثر فعالية وإنتاجية وإنسانية من خلال التكنولوجيا. والمسار ليس سهلا، بل أمامنا مجموعة من التحديات المتشابكة، بينها بطء الإجراءات القضائية وما ينتج عنه من تأخير في إحقاق الحق وأضعاف الثقة بالقضاء، ارتفاع كلفة الوصول إلى العدالة بما قد يحرم الفئات الأكثر.

0: 6:38 AM تويمي أستراليا. تعلمنا من الحياة إنه الأصحاب الحقيقيين بيبقوا معنا، ما بيدوبوا مثل قطعة تلج داخل كباية مي أو عصير. تعلمنا من الحياة إنه إذا مات ثعبان صغير حوالينا أو قدرنا نقضي على هالحي الصغيرة نفرح، بس ندل منتبهين لأنه ورا بيكون تعبان أكبر. Today's best variety. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

0: بشفاعة من مريم العذراء فليبارك مثالث الأقدس الآب
1: آمين
0: والابن
1: آمين
0: والروح القدس
1: آمين.
0: بيت خالوه عيلت وقدم بمديلوخ صادت ملكوش مايونو

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام للبيعة.

إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا لرعيته ووضعها سك خلاص لميراثه ورافع بها شأن بيعته.

بك الثمين أتممت لنا خلاصا كاملا وأهلتنا اليوم أن نحيا ذكرى صليب خلاصنا. ها إنا نعيد له بالتسابيح والمدائح هاتفين. تباركت يا عود الصليب المقدس لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تبارك

عظيم وأنرت الرسل في كرازتهم وكللت الشهداء بإيمانهم وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام، ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بالفضائل كهنتها.

إلها أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم. فرحون فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس.

اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في ذكرى ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك.

0: أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.
1: آمين.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكي وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أما الأزمنة والأوقات أيها الإخوة فلا حاجة بكم أن يكتب إليكم في شأنها، لأنكم تعلمون جيداً أن يوم الرب يأتي كالسارق ليلاً، فحين يقولون سلام وأمن حينئذ يدهمهم الهلاك دهم المخاض للحبلى ولا يفلتون. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة ليفاجئكم ذلك اليوم كالسارق، فأنتم كلكم أبناء النور وأبناء النهار، ولسنا أبناء الليل ولا أبناء الظلمة. إذن فلا ننام كسائر الناس، بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون ففي الليل ينامون، والذين يسكرون ففي الليل يسكرون. أما نحن أبناء النهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة وواضعين خوذة رجاء الخلاص، فإن الله لم يجعلنا للغضب بل لإحراز الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات من أجلنا لنحيا معه ساهرين كنا أم نائمين. فلذلك شجعوا بعضكم بعضا وليبني الواحد الآخر كما أنتم فاعلون، والتسبيح لله دائماً.

قال الرب يسوع: من هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على أهل بيته ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي يجيء سيده فيجده فاعلا هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع ممتلكاته. ولكن إن قال ذلك العبد الشرير في قلبه: سيتأخر سيدي، وبدأ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يجيء سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيفصله ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. حقا والأمان لجميعكم.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صباح الخير. بإنجيل اليوم إخوتي منشوف يسوع عم يسألنا مين هو العبد الأمين والحكيم. العبد الأمين هو الإنسان اللي بيعمل واجباته مش أكتر من هيك، حتى لو ما حدا شايفه بيضل يعمل واجباته، بيضل يعمل الخير حتى لو ما حدا كمان شكره. أوقات منقول بحالنا بعد في وقت، فيي صلي بكرة، فيي سامح الشخص اللي حدي بكرة، فيي ساعد هالشخص بوقت تاني. بس يسوع اليوم عم بيذكرنا أنه الأمانة ما بتبلش بكرة، الأمانة بتبلش من هلأ، مش من اليوم، من هذه الدقيقة مع ربنا. خلونا نسأل حالنا كيف منعيش إيماننا كل يوم، كيف بدنا نطبق هالإنجيل بحياتنا اليوم. هل منكون محبين مع أهلنا؟ هل منسامح اللي بيجرحنا؟ هل منساعد المحتاج؟ هودي كلنا لازم نسأل حالنا. أكيد في غير أسئلة كتيرة لازم يعيشها المسيحي، لأنه مش كيف نكون مؤمنين بس بالحكي، لازم إيماننا يبين بأعمالنا وبطريقة تعاملنا مع الناس. العبد الشرير بالإنجيل اليوم فكر أنه السيد تبعه رح يتأخر، فصار يعمل يلي بده إياه وكأنه ما رح يجي وقت الحساب تبعه. أما العبد الأمين فكان عم بيقوم بمسؤولياته وكان مستعد للقاء السيد تبعه بالوقت يلي بيجي فيه. ونحن كمان إخوتي، ربنا يسوع ما بده إيانا نعيش بالخوف من مجيئه التاني. يسوع بده إيانا نكون مستعدين لحتى نلتقي فيه من خلال المحبة يلي منعيشها كل يوم، من خلال التوبة والصلاة يلي منصليها كل يوم، وأكيد من خلال عمل الخير يلي ما بيقل قيمة أبدا عن الصلاة والمحبة. خلونا اليوم نتذكر ونضلنا حافظين أنه يسوع مش ناطر منا نعمل أمور كتير كبيرة يما أمور عظيمة، قد ما هو ناطر منا أنه نكون أمنا بالأمور الصغيرة يلي كل يوم منعيشها. يمكن كلمة حلوة منا تخلي إنسان حدنا ينبسط، يمكن مسامحة صغيرة ترجع علاقة إلى زمان ما مش مزبوطة بيني وبين التاني، يمكن مساعدة صغيرة مني للشخص التاني المحتاج تكون سبب أنه أنا أخلص. كرمال هيك خلونا اليوم ما نأجل أعمال المحبة يلي ذكرناها، وما نأجل المسامحة، وما نأجل عمل الخير. وبالأخير خلونا نسأل حالنا سؤال واحد، إذا يسوع اليوم إجا مثل ما قالنا بالإنجيل كيف رح بيلاقيني عايش؟ هل رح بيلاقيني عايش الفضائل المسيحية المحبة وعمل الخير وكل يلي ذكرناهن، يما رح بيلاقيني مثل على العبد الشرير يلي آخر همه؟ كل واحد منا يسأل حاله هالسؤال لحتى يرجلج حياته ويشوف حاله وين ماشي بأي طريق. وبالأخير خلونا نقول يا رب ساعدنا نكون أمنا لإلك كل يوم، ونعيش بمحبتك، ونكون سبب خير وسلام لكل شخص نتلاقى فيه وأنت بتحطه بطريقنا. آمين. نؤمن بإله واحد
1: خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وسلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وسعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
2: إيت لوط مد بحي ضلوه ولوط لوه دم حادي طليوت وينو صوغ الطيب وطوخ إعول البيت.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصلوا ولد الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية ولدة الله مريم، ومر يوسف ومر شربل، والقديسة رفقة ومر نعمطلة، والطباوي الأخ إصفين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين.

0: الرهبان.
1: من تبع الناس مبنى فورمر بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبتي الحبيب، والسلام لكم يا خدام الروح.

0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لا حق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين.

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود اقدم حشودي لمعبد حيّ.

فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك

0: لك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
1: إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب.

ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: اجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرى لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مرلون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطياركنا الأنطاكي، وأنطوان شرب المطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة، وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المكدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومرمرون ومرشربل والقديسة رفقة والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح.

0: يا قربانا شهيا قربا عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي لتكن يا رب طلتنا بمرامك بخورا، فنقربها بك لأبيك
1: لك المجد إلى الأبد.
0: نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
0: لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس.

0: جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبل البركة من الرب.
1: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر.

إنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا.

أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا،

0: مجد الاختي الأحبة، قديساتنا نهار الثلاثة 13 تشرين الأول الساعة 11 صباحا، قديس العذراء الوردة السرية والمسبحة بتبلش على 10:15. السبت 17 تشرين الأول الساعة 4 بعد الظهر، 40 المرحوم يوسف جرجس أيوب من كهف الملول. الأحد 18 تشرين الأول، الأحد الخامس بعد الصليب، 10:15 جناز المرحومة، 10:15 جناز السنة للمرحومة مارون الخوري زوجة مارون أنطونيوس من مدريد، 11:15 جناز السنة للمرحومة ريتا ملحون زوجة روفايل طبش من بزعون. الساعة 4 بعد الظهر، 40 المرحوم إميل نصري حاتم من الجية، 5:30 جناز السنة للمرحوم شربي الجرجي جرمانوس من داير بيلا. تحتفل رعية مر شربل بالأرباني الأولى لذوي القدرات الخاصة يوم السبت 24 تشرين الأول. للمزيد من المعلومات أرجاء اتصال بمكتب الرعية. يدعو صاحب السيادة المطران أنطوان شربل طرباي إلى انعقاد المجمع الأبرشي لعام 2027 يوم الجمعة والسبت 30 نيسان و1 أيار 2027. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة لوحات الإعلانات أو مكتب الرعية. من يرغب بالانضمام إلى الأخوية أرجاء اتصال بمكتب الرعية أو بأحد أعضاء الأخوية. يمكن طلب بونبونيير لجميع المناسبات من محل التذكارات. وإذا كان عندكم أي شك أو مخاوف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء، أرجاء اتصال بمكتب الرعية. الأموات الذين نقدس لهم فيما بعد أسماءهم موجودة ضمن نشرة قديشات، كما ونسأل كل من له تعب وأحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات. توفيت في لبنان المرحومة فيلي يوسف طنوس، أرمت المرحوم شليطة حنا البدوي يوسف من قنات. القديسة راحت نفسها يوم الاثنين الساعة 7:15 مساء. توفي في لبنان المرحوم ديغول متى من حصرون، قديسة راحت نفسه يوم الأربعاء 14 تشرين الأول الساعة 7:15 مساء. توفيت في سيدني المرحومة بديعة يونس زوجة يوسف إبراهيم من دير بيلا، تقبل التعازي الدفن نهار الخميس 15 تشرين الأول الساعة 10:30 صباحا. توفي في لبنان المرحوم طوني جرجس نعمي من تنورين، القداسة راحت نفسه يوم الخميس 15 تشرين الأول الساعة 6 مساء. توفي في لبنان المرحوم فريد سليم عتمي من عين إبل، القداسة راحت نفسه يوم الجمعة 16 تشرين الأول الساعة 6 مساء. توفيت في لبنان المرحومة ليلى فارس يونس، أرملة المرحوم جرجس حرب رزق من تنورين، القداسة راحت نفسها يوم 23 تشرين الأول الساعة 6 مساء. توفي في سيدني المرحوم طوني نمر عوض من إرمغيش، تقبل التعازي نهار الاثنين والثلاثة بهول الدير، والدفن لم يعين بعد. الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
1: ونورك الأزلي فيضئ لهم،
0: فلتسترح نفوسهم بالسلام
1: برحمة الله والسلام. آمين.
0: يا يسوع الرحوم
1: ارحمهم،
0: يا يسوع الرحوم
1: ارحمهم،
0: يا يسوع الرحوم
1: ارحمهم.
0: أحد مبارك.
2: أشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
2: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك.
2: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
2: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات. التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتسحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد.
1: آمين.

إبراهيم البكي هو مش صفة الضعفاء دايما، لا هي صفة البشر، بيبكوا لأنه بشر فيه أحساس بده يبكي، هي صفة البشر الأكثر حساسية من غيرهم بهالدنيا. كمان وقتها منقول الحب دايما مندعي لنحب، لأنه تخيل حالك عايش بمجتمع أو تحت سقف واحد مع إنسان ما بيعرف يحب، مع إنسان يعني ما عنده أحساس ما فيه مشاعر. تخيل هاللي عايش معه أو عايش معه بالوظيفة بالبيت بالمجتمع أنه إنسان ما بيعرف يحس، ما قادر يحس فيك، كيف بدها تكون حياتك معه؟ هيك بتكون حياتنا أكيد بشعة مع إنسان ما بيعرف يحب، يعني خالي من الإحساس.

0: ما بعرف إذا الفقرات والمنوعات عم تنال إعجابكم. دائما نحن كلنا أمل مختاراتنا الغنائية ترضي جميع الأذواق.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضا إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من LBCI، إليكم العناوين. من لبنان إلى الولايات المتحدة ديريكت، موجات النزوح عبر الحدود تابع. وفي النشرة أيضا، وزير الثقافة السورية للLBCI، الفرصة تاريخية.
1: نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. الحرب الأمريكية على إيران وجبهاتها المتفرعة مستمرة، وكذلك تداعياتها على الشرق الأوسط ودول الخليج وأبرزها السعودية، حيث أخلي مجددا اليوم مطار الملك خالد في الرياض وتوقفت أعماله مؤقتا. تداعيات أرهقت الاقتصاد العالمي، فمع إغلاق مضيق هرمز تعطلت إمدادات الطاقة من حول العالم وارتفعت الأسعار، وما زاد من وطأة ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما عقبها من عقوبات أمريكية على النفط الروسي، استهداف أوكراني للمصافي هناك، ووقف موسكو تصدير الديزل. الأسعار بلغت أعلى مستوياتها، وقبل أقل من شهر على الانتخابات النصفية الأمريكية تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات حتى نيسان المقبل، وعقد اتفاقا مع فلاديمير بوتين، نتيجته ضخ كميات كبيرة من الديزل الروسي في الأسواق العالمية، وطبعا من بينها السوق الأمريكية. خلف هذا القرار أسئلة كثيرة. بين اليوم ونيسان أشهر ستة، فهل هذا يعني أن واشنطن لا ترى نهاية قريبة للحرب على إيران؟ كيف سيترجم الاتفاق على كييف؟ وهل ستوقف استهداف المصافي الروسية؟ وهل موسكو قادرة فعلا على الالتزام بضخ الديزل مع ما تعرضت له مصافيها أصلا؟ وتاليا هل ستنخفض الأسعار؟ الجواب لن يأتي لا من واشنطن ولا من موسكو ولا من كييف، إنما من محطات الوقود وأسعار النقل برا بحرا وجوا وانعكاساتها على يوميات العالم كله. وسط كل ذلك يقف لبنان منتظرا وعينه على ملفين الأسبوع المقبل. مباحثات الاتحاد الأوروبي الاثنين، وهي ستناقش بحسب معلومات LBCI رسالة رسمية لبنانية تطالب باعتبار لبنان جزءا من الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، بما يشمل المهمة المرتقبة للأوروبيين في البلاد، وهي مهمة تدريبية عسكرية ميدانية قوامها 1000 شخص، من دون أن يعني ذلك حلولها مكان قوات اليونيفيل. ومباحثات جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام في بيروت، وهي ستركز على اقتراحات ما بعد اليونيفيل وسط إصرار أمريكي على عدم التمديد لها. بين كل هذه المعطيات، إعلان ترامب رفع حظر الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة شغل اللبنانيين اليوم، فهل اقتربنا فعلا من لحظة إقلاع الرحلة؟
3: من رونالد ريغان عام 1985 مروراً بجورج بوش الأب وبيل كلينتون وصولاً إلى جورج دبليو بوش عام 2007 وإلى اليوم، بقى الطيران الأمريكي ممنوع من تسيير رحلات على لبنان بموجب قرارات رئاسية، وهي قرارات استمر مفعولها حتى العام 2026، حيث ألغى دونالد ترامب بقرار رئاسي أيضاً هيدا الحظر، مترجماً بذلك وعده للرئيس جوزيف عون بتموز الماضي. لكن أي متى ستسير الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية؟ القصة بدها وقت، لكن الأمور ماشية على السكة الصحيحة، وهي على مسارين. الأول مرتبط بإعادة صياغة اتفاقية مشتركة للطيران، وبتقول المعلومات أنه بتشرين الثاني على هامش اجتماعات منظمة الطيران المدني بموريال، من المفترض حصول مباحثات بين الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الطيران الفيدرالية لاستكمال البحث بصيغة الاتفاقية اللي بدأ عبر زوم قبل فترة وقدم بنتيجته درافت للبنان ووافق عليها. الاتفاقية يفترض أنه تحدد إطار تسيير الرحلات، بما في ذلك الشركات الأمريكية المستعدة لتشغيل خطوط إلى لبنان وعدد الرحلات الممكنة. أما المسار الثاني الموازي اللي من دونه مش ممكن بدء تسيير رحلات ولو أعيد وضع اتفاقية، فهو التأكيد على سلامة الطيران. بتقول مصادر وزارة الأشغال أنه بالمرحلة الراهنة كل التركيز عم ينصب على تعزيز دور الهيئة الناظمة للطيران المدني وتطوير قدرتها على إصدار التشريعات اللازمة لحماية القطاع وممارسة دور الرقابة بضمان سلامة الطيران، وهالأمر كان واضح بنتيجة اجتماع موسع ضم جميع المعنيين بالطيران المدني بطلب من وزير الأشغال مع البنك الدولي لطلب المساعدة على تقييم الثغرات. وهالأمر حصل بعد لقاء الرئيسين عون وترامب. بعد التأكد من جاهزية الهيئة الناظمة يصبح الانتقال إلى التقييم الأمني ممكن على أن يجري بالتنسيق بين لجان لبنانية وأمريكية مشتركة. يعني إذا هالمسارات كلها سارت من دون عوائق ما تتوقعوا يكون في دايركت فلايتس بين لبنان وأمريكا قبل سنة ونص تقريبا. بس على الأقل المسار انتقل من قرار سياسي إلى خطوات عملية باتجاه إعادة بناء جسور الثقة بين لبنان وأمريكا بمجال الطيران.
0: وفي انتظار تذليل العقبات أمام العودة الفعلية للرحلات بين أمريكا ولبنان، عقبات أخرى تحتاج إلى تذليل، ومنها استمرار رحلات النزوح السوري إلى لبنان عبر الحدود الشمالية. وهذا الفيديو الذي حصلت عليه الـ LBCI يوثق دخول أفراد صباح السبت عبر ممرات غير شرعية، كما يوثق فيديو آخر حركة دراجة نارية على إحدى الطرقات عند الحدود المتداخلة. ويقول شهود عيان إن هذا النوع من الدراجات يستخدم لإيصال الداخلين خلسة إلى الحدود ليكملوا طريقهم نحو الأراضي اللبنانية سيرا على الأقدام في الجبال الوعيرة أو لنقل أغراضهم. رحلات تفرض البحث عن مسارات خاصة لتجنب حواجز الجيش.
3: في طريقك إلى الحدود اللبنانية السورية الشمالية يستوقفك مشهد مجموعات من الشبان السوريين تسير متفرقة بعد حاجز دير عمار للجيش قبل أن تغادر المكان على عجل. أصحاب المحال في المنطقة يخبرونك أن هذا الطريق يشهد يوميا عمليات تهريب بشر، فكيف يتخطى هؤلاء حاجز الجيش؟ من جهة العبدة وقبل الوصول إلى حاجز دير عمار يسلك المتسللون طريقا جانبية تقودهم إلى نقطة مرتفعة لينزلوا منها مجددا إلى الطريق العام عبر الأحراج متجاوزين الحاجز. بين الأشجار بقايا طعام ومياه وأحذية، أثار توحي بحركة عبور في طريق حرج، وفي نهاية المسار عارضة حديدية وضعها الجيش اللبناني قبل أيام.
4: كلهم غلطين بالطريق، يجوا من هون كسروا لي شبك وكسروا لي هاي، هلا اليوم كان في عندي هرب من شو.
3: لكن هذا الطريق ليس الخيار الوحيد، فبعض الداخلين خلسة ينقلون إلى مدخل تربل في الشمال بعيدا عن الحواجز العسكرية كما حصل مع هذا الرجل قبل أشهر قليلة.
5: وصلونا لتحت على الطريق ناحية أفران القصر أو هيك شيء، وقالوا لنا أنه كل واحد يدبر حاله.
3: داش أخذوا على الشخص؟
5: 80 دولار. حتى الشوفير ما حكى ولا كلمة معنا، يعني حتى الشوفير إذا تشوفوا هلق بالطريق ما بعرفه. أنا الشخص بسوريا، طلع أنه كان حاطط إعلان على الفيس وكذا أنه اللي بده يطلع على لبنان، وهاي تواصلت معه بسوريا.
3: ومن تربل لا تنتهي الرحلة، فمسارات التهريب تتعدد وقد تستغرق ساعات طويلة. والLBCI اختبرت أحدها من تربل باتجاه الضنية مرورا بجرود البترون.
6: وقبل الحاجز هون عندي كمان مفرق، يعني فينا نهرب فيه قبل ما نوصل على الحاجز. إذا كف باتجاه الكورة وبدو ينزل على شكة رح يعلق على المدفون، حاجز المدفون، وحاجز المدفون ما ممكن يهرب منه، فبيطلع من هون باتجاه منطقة البترون، من البترون على أوتوستراد البترون الجبال اللي بينزلك على عمشيت، بس يسلك طريق عمشيت خلص ما بقى عنده حواجز.
3: رحلة التهريب تبدأ عبر معابر غير شرعية من سوريا إلى لبنان تنشط ليلة نهارا، وتتعدد وسائل النقل عليها بين الآليات العامة والخاصة، فيما تستخدم الدراجات النارية لتسهيل التنقل عبر الطرق الوعرة. والLBCI حصلت على أسماء أبرز هذه المعابر التي يقع بعضها في منطقة وادي خالد وبعضها الآخر في محيط العبودية، معابر يعرف بعضها بأسماء المناطق فيما يحمل بعضها الآخر أسماء أشخاص يسيطرون عليها. هي حدود متداخلة وثغرات باتت معروفة، لكن سدها لا يقتصر على ضبط الحدود ومراقبتها، بل يتطلب أيضاً معالجة تداعيات الدخول غير الشرعي بما يحمله من تحديات أمنية واجتماعية ومنع تحولها إلى مصدر إضافي للمشاكل في لبنان.
0: أمام مشهد التهريب هذا محاولات رسمية لبيروت ودمشق لتعزيز التعاون وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار. وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح يؤكد للـ LBCI أن سوريا اليوم عادت إلى نفسها وإلى لبنان وإلى العالم العربي، وسقف الحرية فيها الجديدة متاح للجميع. وهو كشف للـ LBCI التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة بين البلدين.
7: الحاصل حقيقة بين الشعبين أنه الظالم كان واحدا، يعني نحن مورس علينا طغيان ووصاية من نفس الجهات العصابات الإجرامية، فنحن وإياكم كنا على السواء حقيقة، يعني في ما تلقيناه من ظلم نظام الاحتلال الأسدي. واليوم لما تخلصنا من هذا النظام وعادت سوريا إلى نفسها، هي أيضا عادت إليكم وعادت للعرب وعادت لكل أحرار هذا العالم، عادت بقعة لتصدير الحلول لا لتصدير المشكلات والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الإرهاب والميليشيات. فأنا أرى أنه هذه فرصة تاريخية من أجل أن نذكر

0: راديو تي ام اي استراليا المنوعات الغنائية وفقرات هذه الفترة على امل تكون نالت ارضاء الجميع.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: Tremi cutting through the clutter with the hot new stuff.

0: 63 ايام تويمي استراليا، بنرجع لعندكم بعد شوي، ما تبعدوا ما تروحوا بعيد، استراحة صغيرة من بعدها اكيد بنرجع نكمل فقرات هذه الفترة.
1: انا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولوس، انا بميلبورن، بقول ان الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده، اهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: جسد انا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وقلك انا مبسوطة كتير اني سمعتها. اوكي
4: Tell it like it is 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: استهداف روسيا لزابورجيا في أوكرانيا بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي. أما كريس بوين وزير الطاقة ليعلن أنه لن يتخذ نفس الخطوة، وأستراليا مستمرة بدعم أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Hello, Glenn Lord with the latest world news. Ukraine's president says deadly glide bomb attacks on residential parts of Zaporizhia, which have killed 15 people, including children, are Russia's way of saying thank you for a US decision to lift sanctions on Moscow's diesel exports. Donald Trump says Moscow has agreed to immediately release 300,000 tonnes of diesel, followed by 500,000 tonnes next month, and then another million tonnes immediately thereafter. India's capital New Delhi is in lockdown, with thousands of security forces mobilising against anti-government protesters. Hundreds of protesters, journalists and lawyers have been detained in New Delhi as they converge on the capital to demonstrate against the Election Commission's proposal to drop 130 million people from the voter list. India's Cockroach Youth Movement says the revised voter list is designed to favour the ruling BJP party, an accusation the government denies. An Anthropic AI model has submitted a fake homicide tip to a US police department. The Claude model was instructed not to create accounts or submit anything destructive, while not being explicitly barred from submitting forms. It landed on a police website about an unsolved homicide, submitting a form saying it may have information regarding this case and that it recalled seeing someone matching the description in the area during that time. The website flagged it as spam and it was never forwarded to police. And a 100-year-old bottle of whiskey has been sold at auction for almost $4 million. It's the second highest price ever paid and a record for the 1926 vintage from the Macallan Distillery. Just 40 bottles were made after 60 years of maturing in a cask, and they've become highly prized by collectors. ABC News.

طاب مساؤكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. نبدأ معكم بهذه الأخبار العاجلة، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي أعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. نتابع معكم جديد الأخبار العاجلة، إذن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام وفق بيان التحالف، والمتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي الذي أعلن بأنه جرى سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. كانت أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء عصر اليوم أسفر عن عدة إصابات يجري حصرها. وقالت الهيئة أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعقب الاعتداءات على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن. أدانت الخارجية البحرينية الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي ضد السعودية، معتبرة استهداف مطار الملك خالد تصعيدا خطيرا وامتدادا لعدوان الميليشيا. كما أدانت الخارجية القطرية اعتداءات الحوثي، مؤكدة وقوف دولة قطر إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. هذا واعتبر الأردن الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار الملك خالد انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحسم موقفه بشأن استئناف ضرب إيران خلال أيام. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية أن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية ضد إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو شن ضربة أمريكية منفردة. أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يستحق الدعم ردا على دعوة الرئيس الأمريكي لرحيله. من جهته أوضح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أنه أبلغ زيلينسكي تضامنه الكامل معه، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم وبتالي القوس بعد قليل حلقة جديدة من في المرمى. إلى اللقاء.

مرمى مساو جديد للرياضة طابت أوقاتكم. الهلال ينفرد بالصدارة بالفوز على الاتحاد الذي يتلقى ولا خسارة. تغييرات إنزاغي أثمرت مع عادة الاتحاد للمباراة. سامرفيل وبيرخواين هدف لكليهما وقراءات رقمية تحدد الأفضلية. الشباب والتعاون البحث عن أول انتصار. الاتحاد البرتغالي يوقف رونالدو احترازيا ويفتح تحقيقا.

0: ونبدأ ملف الكلاسيكو ولكن من الأخير، حيث ينضم لنا عصام عبد الفتاح الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري. كابتن عصام مساء الخير. يعني لأهمية الحالات خلينا نبدأ فيها قبل الأمور الفنية. الحالة كابتن، أول شيء بشكل عام خالد الطريس صديقك أجاد في المباراة،
1: يعني بشكل عام خالد عمل مباراة كويسة الحقيقة، يمكن الطبخة كانت كاملة وكانت حلوة قوي، بس حاجات بسيطة كده يعني، لكن إن شاء الله ما فيش تحكيم بدون ملاحظات يا بتاعي.
0: خلينا نأخذ الحالة الأولى كابتن، 28 دقيقة 28، هل استحق الهلال ركلة جزاء؟
1: هنشوف هذه الحالة. من نجح في لعب الكرة؟ اللي نجح في لعب الكرة هو مدافع الاتحاد، فإذا لا وجود لأي خطأ، ولو في خطأ هيبقى الخطأ على مهاجم الهلال، وقرار الحكم هنا كان قرار صحيح باحتساب خطأ على مهاجم الهلال.
0: الحالة الثانية كابتن، في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، إلغاء هدف الهلال بداعي لمسة يد، إيش رأيك؟
1: هنشوف هنا تم إحراز هدف للهلال، ولكن بعض التفاصيل ما كانتش واضحة لخالد، إن الكرة جت في يد مهاجم الهلال قبل ما تدخل المرمى مباشرة، فوفقا للقانون يجب إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشرة على ركلة حرة مباشرة على مهاجم الهلال. ده رغم إن لمس اليد يا بتال هنا لا متعمدة ولا في مخالفة، ولكن وفقا للقانون يجب أن يلغى الهدف،
0: لأنه يعني استفاد منها، خطأ استفاد منها.
1: لأن دي كرة قدم يا بتال، فإنك تجيب جون بإيدك فده غير مقبول الحقيقة.
0: طيب الحالة الثالثة كابتن، 86 احتساب ركلة جزاء للاتحاد، أو هي حالة مكونة من جزئين. أول شيء كابتن، جزائية صحيحة أولا.
1: هنشوف هنا من لعب الكرة، اللي لعب الكرة مهاجم الاتحاد، مين اللي أعاقه مد رجله ولم يلعب الكرة وعمل إعاقة لي، هو نيفيز لاعب الهلال، ركلة جزاء صحيحة.
0: طيب الخلاف الجزء هنا الثاني، الكرت، هل كان هناك يجب أن يعطيه الحكم كرت أصفر؟
1: نيفيز كان عنده كرت، هل كان ياخد الكرت الثاني؟ وده كانت حالة جدلية شوية. طبعا هنا الخطأ اللي عمل نيفيز كان خطأ بإهمال، فلا يستحق إنذار، وحتى لو كان فيه هجوم واعد هنا نيفيز كان بيتنافس على الكرة، فأيضا لا وجود للإنذار في هذه الحالة، فقرار الحكم باعتبار ركلة الجزاء فقط كان هو القرار الصحيح.
0: طب وش الحالة اللي ياخذ فيها كرت أصفر؟ يعني إذا كان ما ياخذ على الإهمال،
1: الإهمال اللي ياخذ على التهور أو القوة الزايدة، لكن الإهمال ما ياخدش عليها إنذار يا بتال.
0: طيب حتى لو ما كان عنده كرت أصفر أول،
1: حتى لو كان عنده كرت أصفر أول،
0: لا لا لا لا لا، أقصد لو لم يكن لديه كرت
1: حتى
0: أصفر،
1: حتى لو ما كانش عنده كرت أصفر أول أيضا ما ياخدش إنذار،
0: ما ياخدش إنذار. طيب بعد نهاية المباراة كابتن، خلينا نشوف الاعتراضات اللي تمت وأبغى تعليقك عليها، هل هي قرارات ممكن تكون قرارات انضباطية بعد نهاية المباراة؟
1: هنا البداية هنا يبتل في رمية التماس، هنا لاعب الهلال قعد مدة كبيرة من الوقت، وهنا القانون مع خالد إن ممكن يدي رمية التماس للاتحاد لو هنا اللاعب قعد يعني اجتاز المدة القانونية اللي هي ال5 ثواني. أيوة. فهنا كان يجب ان هو يكون عنده حسن التصرف، خالد حكم كبير الحقيقة، كان يجب يكون عنده حسن التصرف، لان الخلاف اللي حصل بسبب رمية التماس دي وبسبب الوقت الضايع هو ادى 5 دقائق، لكن كان في يمكن دقيقتين ونص بثلاثة لشرب الماء، في تبديلات، ركلة الجزاء كمان قعدت دقيقتين ونص بثلاثة عشان يتم تنفيذها، فكنت يعني انا كنت مع انه يدي 7 دقائق وقت ضايع الحقيقه، فيمكن الاتحاد بيعترض على رميه التماس وعلى الوقت الضايع، فكنت اتمنى، يمكن هي دي النقطه الوحيده اللي بختلف فيها مع خالد، ان كنت اتمنى ان يكون عنده كومن سنس ويقدر يعني هذه يصفر في توقيت افضل من ده، ان كان يغير رميه التماس لصالح الاتحاد ويدي دقيقه او دقيقتين كمان وينهي المباراه.
0: يعني يدي دقيقه كده كابتن مجامله ولا يديها لانها بحق؟
1: مش مجامله، اما انا قلت لك يا بتال ان الوقت الحقيقه الضايع يعني لا يقل عن 7.
0: طيب يعني كابتن نقدر نقول ان خطرس هو المتسبب في هذا الزحام، هو المتسبب؟
1: يعني بقول ان كان حسن تصرفه كان ممكن يمنع اللي حصل ده كله يا بتال الحقيقه.
0: طيب

0: نروح مباراة الاتفاق والخليج حالة الأولى 65 ركلة جزاء للخليج وجت طبعا بعد ما شيك مع الكنترول.
1: هنا الحكم كان قريب، من لعب الكرة هنا المهاجم هو اللي لعب الكرة، وحارس الاتفاق الحقيقة ما لعبش الكرة وفعلا أعاق مهاجم الخليج. ركلة جزاء صحيحة وقرار الحكم صحيح وأكدت تقنية الفار على القرار.
0: الحالة الأخيرة كابتن الخليج والاتفاق والخليج 86 إلغاء هدف الاتفاق الثاني بداعي وجود خطأ قبل التسجيل.
1: هنشوف هنا لاعب الاتفاق التدخل اللي عمله يا بتال. نعم هو نجح في لعب الكرة ولكن بالقدم الأخرى أو الرجل الأخرى عمل خطأ بتهور. هنا بقى يا بتال الخطأ ده هو اللي يستحق إنذار، لكن الحكم ما قدرش يشوف التفاصيل دي وسمح باستمرار اللعب، ثم نتج عن هذه اللعبة خطأ، ولكن الفار رجعوا وجابوا عشان نشوف التفاصيل إن فريق الاتفاق الحقيقة استحوذ على الكرة بخطأ وبنى هجومه بخطأ، فإذا إلغاء الهدف كان قرار صحيح من قبل تقنية الفار.
0: شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح. نذهب إذن إلى البداية في الكلاسيكو وتفاصيل مباراة الهلال والاتحاد التي جرت في الرياض.

الهلال كان قريبا من حسم الشوط الأول بثلاثية لهدف أمام غريمه الاتحاد. تقنية الفيديو تستدعي الحكم

0: 68 AM BME أستراليا. بنرجع لعندكم بعد شوي، ما تبعدوا ما تروحوا بعيد، استراحة صغيرة من بعد أكيد بنرجع نكمل فقرات هذه الفترة.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب ونار التحركات الأمنية المريبة لحزب الله في الداخل. في الميدانيات الجنوبية المشهد لم يتغير، فالغارات تواصلت والقصف المدفعي لم يتوقف، والتفجيرات العنيفة ترددت أصداؤها في صيدا وجوارها. وفيما حزب الله منكفئ عن خوض أي معركة في الجنوب، فإنه يحاول أن يعوض عن ذلك بالداخل. فالقوى الأمنية ضبطت عنصرين منه وهما يحاولان تمرير 500 كيلوغرام من المتفجرات على حاجز للأمن الداخلي في ظهر البيدر، وهي مؤلفة بصورة أساسية من TNT والC4. والمعروف أن الC4 يستعمل بصورة أساسية في عمليات التفجير والاغتيال. فهل عاد حزب الله إلى عادته الإرهابية القديمة؟ وهل يهرب من فشله على الحدود ومن عجزه أمام إسرائيل باستهداف الداخل من جديد؟ وهل صدر أمر عمليات إيراني بضرب السلم الأهلي في لبنان؟ أسئلة برسم الأجهزة الأمنية التي عليها أن تجيب عنها بأسرع وقت ممكن، فالناس قلقون والتاريخ الدموي لحزب الله لا يطمئن، وخصوصا أن عملية ظهر البيدر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو. كل التفاصيل المتعلقة بفان المتفجرات في تقرير صبح إبلاوي.
1: الاثنين في 25 الأول 2026، ولد محاولة فان لنقل البضائع عبور حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي. أوقف العنصر الفان بطريقة روتينية، وبعد التفتيش تبين أنه ينقل 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، 250 كيلوغراما TNT و250 كيلوغراما C4 شديدة الانفجار، موضبة داخل أكياس، وداخل كل كيس حوالي 80 كيلوغراما مقسمة أيضا إلى مجموعات صغيرة. هنا تم التواصل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي طلب تحويل المضبوطات إلى الشرطة العسكرية وتوقيف شخصين هما ها أليف مواليد 1981 وعين كاف مواليد 2001، وبعد التحقيقات تبين أنهما ينتميان إلى حزب الله. بحسب المعلومات طلب غانم التوسع في التحقيق من جديد، لأن بعض الأجوبة بحاجة إلى تفسير أكثر من قبل الموقوفين. وهنا اعترفا أن الشحنة من بعلبك متوجهة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن قياديا في حزب الله يدعى السيد ساجد هو من طلب منهما تسليم المتفجرات إلى قيادي آخر.
2: السفار هي مادة مؤلفة من 4 عناصر، 90% منها هي الأرض إكس اللي هو المتفجر، وهذا الأرض إكس يوازي 1.4 TNT. هلأ أكيد بقلب السفار وبيجي بودرة بيحطوا له مواد بايندر وبلاستيفايزر وزيت سيارات، زيت مثل نوع زيت سيارات، بيصير مثل المعجونة، بيصير مثل الباتا مودلي، تقدر تحطه وين ما بدك، فيك تعمل منه متفجرة بقلب سيارة، بقلب باب، تحطها بقلب باب ما ببين. بعكس TNT اللي هو بيجي أصابع أو بيجي بطريقة ما فيك تعمل له باتا مودلي.
1: لكن هل تستخدم C4 في تصنيع الصواريخ والمقذوفات؟
2: C4 منه سلاح تكتيكي، يعني مش انه مثل البارودة أو مثل الفرد بتقدر تقوس فيه دغرة أو بتقدر تكبه. C4 ما فيك تستعمله حتى مثل الإمبلي، ومنه صاروخ، هو بيستعمل فقط للاغتيالات للكمائن.
1: الاغتيالات التي طالت بعد قادة ثورة 14 آذار والتي اتهم حزب الله بتنفيذها استخدمت فيها مادة C4، مثل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيدين جبران طويني وأنطوان غانم، إضافة إلى الشهيد وسام الحسن. مصدر رسمي تخوف من وجود مخطط لإغراق البلد بالمتفجرات، خصوصا أن الجيش اللبناني اشتبك في الساعات الأخيرة مع مجموعة من المهربين كانت تحاول إدخال مواد متفجرة تشبه تماما تلك التي ضبطت عند حاجز ظهر البيدر، إضافة إلى مخدرات كما تظهر هذه الصور. علما أن الجيش اللبناني أحبط بتاريخ 1 تشرين الأول 2026 محاولة إدخال 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات حاول المهربون إدخالها إلى الأراضي اللبنانية من الأراضي السورية.
0: ومن سيناريو المتفجرات الأسود إلى بارقة أمل تجلت في قرار رئاسي أمريكي يمهد لطي صفحة عقود من القيود على السفر إلى لبنان. تقرير أنتوني مرشا.
3: بعد 41 سنة قرار تاريخي من واشنطن يفتح الباب أمام عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الوثيقة الرسمية التي نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي تحمل توقيع الرئيس ترامب والقرار الرئاسي رقم 25-2026 الصادر في 30 من أيلول. بموجبه ألغى ترامب أربع قرارات رئاسية تعود إلى أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، فرضت على خلفية المخاوف الأمنية المرتبطة باختطاف الطائرات وسلامة الرحلات الجوية من لبنان وإليه. والأهم أن الرئيس ترامب اعتبر أن هذه الإجراءات لم تعد ضرورية لضمان أمن الطيران، وأصدر تعليماته إلى وزير النقل بتنفيذ القرار فورا وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه. أما السفارة اللبنانية في واشنطن فرحبت بالخطوة، معتبرة أنها ثمرة جهود دبلوماسية مشتركة بدأت تتبلور بعد لقاء ترامب بالرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض في 21 تموز، وصولا إلى لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية ماركو روبيو ب 28 أيلول. لكن هل يعني القرار أن الرحلات المباشرة ستنطلق فورا؟ الجواب ليس بعد، فالقرار أزال عقبة رئاسية أساسية، لكن تشغيل الرحلات يحتاج إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والتراخيص اللازمة وتحديد شركات الطيران التي ستتولى تشغيل الخطوط.
4: هذا ورحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار ترامب، معتبرا أنه يعكس الثقة بإجراءات الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وأمن مطار بيروت. وشكر عون ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على جهودهما، مؤكدا التزام لبنان بالمعايير الدولية وآملا أن تسهم الخطوة في تعزيز الرحلات الجوية والتعاون بين البلدين.
0: سياسيا، مظلة دولية عربية لعبور الكومة الانتخابية، أوروبا تشترط غطاء أمميا، ورئيس المجلس في الجنوب للمرة الثانية. تقرير رامي نصار.
5: أطال الله عمر الرئيس بري فالمرحلة تحتاج إليه، هذا ما يقوله دبلوماسي عربي نافذ في مجالسه الخاصة بحسب معلومات الام تي في. عبارة تختصر الحرص الأمريكي والعربي على إبقاء الحكومة وحماية الاستقرار حتى عبور الاستحقاقين الانتخابيين الإسرائيلي والأمريكي. ترجمة هذا الحرص تظهر في العلاقة المتحسنة بين بري ونواف سلام، حماية الحكومة في جلسة المساءلة، ضبط وزيرة الشارع، والتفاهم مع سعودية على بقائها، وصولا إلى إصرار بري على تأجيل البت بملف في دار الفتوى حتى تأمين الإجماع. وعلمت الام تي في أن رئيس المجلس توجه إلى المصيلح للمرة الثانية لمتابعة الأوضاع مع مسؤولي الحركة ورؤساء البلديات والمواطنين. لكن حماية الداخل تواكب مراوحة الخارج، فإسرائيل لا تريد تقديم تنازلات قبل انتخاباتها، وواشنطن لن تضغط عليها قبل الاستحقاقين الإسرائيلي والأمريكي فيما يتقدم الملف الإيراني أولوياتها. والنتيجة اجتماع تامبا مهدد بالتأجيل. والسفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح للام تي في أن انعقاده لم يحسم وأن إرجاءه وارد إذا لم يكن مثمرا. بذلك تتعثر أجندة أمريكية كانت تستهدف التوصل إلى خارطة الطريق لانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار كامل للجيش بخطوات متزامنة لتطبيق الإطار، نظرا أيضا إلى إيلاء الأمريكيين اهتماما خاصا لآلية تحقق ثابتة كضامن لإجراءات الطرفين. أوروبا تحاول في المقابل تثبيت حضورها. الاثنين المقبل ينتظر أن يقر وزراء خارجيتها بعثة التدريب والمشورة لن تنتشر في الجنوب وليست بديلا من اليونيفيل، لكن الجديد فيها إشراك قوى الأمن لتتولى مهامها ويستطيع الجيش التفرغ للحدود وسائر مسؤولياته. أما البديل الذي يطلبه لبنان فيحتاج إلى غطاء أممي وقرار من مجلس الأمن. وقد ربطت مفاوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المشاركة الأوروبية بضمانات دولية تتيح موافقة البرلمان في الدول المعنية.
0: حياتيا، ام اي بي وكريم خياط عنوان الفساد، فمن هم حماته؟ وان كانت فضائح الشركة المشغلة لمعملي الزوق والجي تبدأ من قطع غيار غير مطابقة، فهي لا تنتهي عند الكذب والتزوير. تفاصيل الفضيحة مع الزميل حسان الرفاعي.
6: لأجل ساعة كهرباء لخمس أسابيع بس ضربت لجنة الطاقة النيابية بعرض الحياة كل فساد شركة ام اي بي. بس قبل ما نفوت بعمل اللجنة خلونا نرجع نستعرض فساد بيت خياط لتعرفوا حجم الخطر على معاملنا اليوم. بمعمل الزوق عنا 10 مجموعات لتوليد الطاقة ومعهم مجموعة بخارية. سوق الصيانة والزعبرة بقطع الغيار من قبل الشركة المشغلة للمعمل نتج عنا تعطل مجموعتين، مجموعة رقم 9 انكسر فيها الكرانكشافت مثل ما واضح بهذه الصورة، والمجموعة رقم 3 تعطل فيها التيربو. وعلى طريقة البزق ولزق شركة MEP نقل التيربو تبع المجموعة رقم 9 على المجموعة رقم 3، وهيك منكون كلبنانيين خسرنا مجموعة سعرها أكثر من 19 مليون يورو. الفضيحة الأكبر ويلي وصلتنا لكسر المجموعات هو لجوء كريم خياط لكسر شروط العقد مع الدولة باستخدام قطع غيار أصلية من الشركة المصنعة على المجموعات وهي شركة مان. ببداية التشغيل كانت MEP عم تستلم قطع الغيار من مخازن مؤسسة كهرباء لبنان، وبس انتهت بعض القطع من المخزون بدل ما تشتري من مان قررت تغش وتطمع وتشتري من شركات تانية ما بحق إلا تشتري منهم بأسعار أقل من سعر القطع الأصلية بحدود 70%. وسائق هيدي أكبر دليل، وفرق الربح بجيبتهم، ومش مهم إذا القطع كسروا المجموعات. أما الصيانة فما أدراكم شو الصيانة. بنص العقد إنه شركة مان تشرف على الصيانة بس توصل المجموعات لـ30 ألف ساعة عمل، وإلا ممكن بأي لحظة تنكسر مجموعة جديدة ونحط خسارة فوق 19 مليون يورو. وهذا شرط وضع بناء على توصيه الاستشاري EDF الفرنسي. للأسف مجموعاتنا تخطت 30 ألف من زمان، بالذوق في مجموعات قربت من 40 ألف ساعة شغل وبدون صيانة، والدليل كتاب الشركة المصنعة يلي بيقول ما عملوا صيانة وما بيضمنوا أن الصيانة صحيحة.

الدنيا طارش ومر وشربت تعب كتير كاسر حنضل ومر راهن وأواه ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم.

0: لغة الابتسامة كمان ما بتعرف الكذب. يلي بيضحك لك بعفوية بتعرف انه كتير مبسوط. يلي بيضحك وصوت رنت ضحكته بتنسمع عن بعيد انه مبسوط. هيدي الضحكة اللئيمة بتدل على نفسية صاحبة. لغة الضحكة او الابتسامة ما بتعرف الكذب. لهالسبب لغة الابتسامة ما بتكذب. اذا حبيت تعرف هالاخر اذا عم يكذب ام لا، المفروض تواجهه وجه بوجه، تضحك له ويضحك لك. 16:38 AM نرجع لعندكم بعد شوي ومنكمل.
1: مرسي على هالاغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة اسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم.
1: اورايت. بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنية بياخد العقل، يعني الها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اورايت.
2: 2ME استراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.

Australia. New music. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: عبرتوا امي استراليا 1638 AM اكيد مكملين. ما بعرف حدا عم بيقول لي في حكم وفي معتقدات تبقى ما بتتغير. ايه مبادئنا ما المفروض تتغير بحسب الظروف والناس، اكيد المبدا يبقى واحد، ما هيك؟
1: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة بتوقيت باريس.
2: حازم حماد.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مخاوف لبنانية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين، وانفجار في مطار بالرياض. ألمانيا تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: إلى تفاصيل، يترقب لبنان تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عدم عزل حزب الله وإلى نزع سلاحه بالاتفاق، مقرا في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. للمزيد حول ذلك تحدث باسيل إلى مونتي كارلو الدولية، لنستمع إليها.
3: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوية لحزب الله كمان رفضها لهالعملية، هو بسبب اتكالها على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
1: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير من حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما فادت قناة المسيرة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. فكيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع إليها.
4: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإن أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
1: أفاد شاهد ومصادر مطلعة على رويترز بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، كما كما أفاد ثلاثة شهود عيان لوكالة فرنس بريس اليوم بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إلى حرم المطار. وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالي الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي فيما كانت تنتظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن موسكو التزمت طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. وفي تصريح مكتوب لوكالة فرنس بريس قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا باعتبارها حليفا عسكريا رئيسيا لكييف ستكتفي بأخذ العلم بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدعم لأوكرانيا في نضالها دفاعا عن النفس يبقى ثابتا. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: أحد الحكماء على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهاره عظيما. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME
1: playing just hit. Just hit. الآن على تطبيق My Set Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Set Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Set Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Set Go or KingdomSat.com.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: استهداف روسيا لزابورجيا في أوكرانيا بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي. أما كريس بوين وزير الطاقة ليعلن أنه لن يتخذ نفس الخطوة، وأستراليا مستمرة بدعم أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

Now, enjoy the new music first, fresh and clean.

0: ما بعرف قديش راضيين، ما بعرف قديش زعلانين، قديه قلقانين. رب يكون معكم ويكمل معكم هالنهار، يحتضنكم ويحميكم. هون راديو دريم اي،
1: جميل شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WS I-Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت بكل ثقة على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.

0: 16:38 AM عم بترافقونا عبر موجتنا الأرضية العاملة كمان عبر شبكة الإنترنت tume.com.au. بحيي الجميع، خليكم برفقتنا، بعد شوي نعود للمتابعة.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطنا للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطنا أستراليا تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
7: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة New South Wales تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات، وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعياً، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية، زور الموقع nsw.gov.au.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مخاوف لبنانية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين، وانفجار في مطار بالرياض. ألمانيا تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى تفاصيل، يترقب لبنان تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عدم عزل حزب الله وإلى نزع سلاحه بالاتفاق، مقرا في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. للمزيد حول ذلك تحدث باسيل إلى مونتي كارولو الدولية لنستمع إليها.
11: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال اتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوئة لحزب الله كمان رفض لهالعملية، هو بسبب اتكاله على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في